0: ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب. أوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول إنه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ إنه على الأبواب موجود أسماء أسباط إسرائيل الاتناشر، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصايا طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت إنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا إن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص. ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا إنه طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية، وارتفاعها بيوصل ل 2,414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه ايه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه اننا هنقدر نتحرك رأسيا بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها افقيا. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لانه في الوقت ده افكارك ورغباتك انك تروح في مكان ما هتدي لك القوة انك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل انك مش هتحتاج تنام ابدا لانه جسمك هيكون ابدي زي المسيح. واحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. انا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا انك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الانواع المختلفة دي من المجوهرات والاحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل اقدر اقول ان كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر انه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها واحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الاوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز اقوله هنا هو اني افتكر انه الله بيحب الجمال، الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك ان الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله، في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، ايه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هييجوا بمجدهم، وكل اللي كان عندهم في الأرض هييجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة، وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي. شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
1: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية احنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم انه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر،

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة

ملوكيا. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: واختار الله في موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقي كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله وولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طلبوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صاموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صاموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهانة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب دي الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وآمر الله النبي صاموئيل باش يمشي كوب القرن الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير لبيت لحم لدار اليسا.
0: ومن اللي وصل صاموئيل دار اليسا ما عرفش ايش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صاموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، ومن اللي شاف الولد البكرد اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامتو حيت انا ما بغيتوشي.
2: كتفكرنا القصه ديال صاموئيل بقصه ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش عارفين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم. وصاموئيل كب عليه القرن الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، في مراعي خضر يرقدني، للمدى الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على ود سميتو. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيث انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته. والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عايد تقتل وعايد يدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما يهرسه حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربه، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام وحتى هو عصى الله. وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندربو، ما نديروش كيما آدم امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعنده ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كيف حال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوف إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كيبحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. اعمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كيبحال داود، خاصنا نتعلم ونحب الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ما نفسي عطشانة ليك. أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
0: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

الحقيقة كل حلقة بتصعب الدنيا أكتر، بس ده اللي اتفقنا عليه من أول حلقة، إن الموضوع مش سهل ولازم تتعب شوية علشان نعرف نحب بجد. أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم بحب. بفكركم تاني إن اللي بنقدمه ده مش تعجيز، لكن أكتر توصيف للحب اللي بجد، مش اللي كده وكده. هنطلع فاصل ونرجع نسمع عن حاجة كمان لازم ما تكونش عندك لو مقرر تحب بجد.

رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن حاجة مش مفروض تكون عندك لو انت بتحب. الحب هو انك ما تتكبرش على اللي حواليك. الحب انك ما تفضلش تعدد احساناتك اللي بتعملها للفقراء والمساكين طول الوقت. الحب الحقيقة هو انه مش لازم كل شوية تفكرنا بفضل خيرك الكتير على اصحابك. الحب هو ان الوقت اللي قاعد فيه مع اصحابك ما يكونش وقت عرض انجازاتك ونجاحاتك وبطولاتك اللي ما بتخلصش. الحب والكبرياء هما كلمتين عكس بعض تماما، واحدة في أول الخط وواحدة في آخره. والنهاردة المفروض تقرر تروح أنهي ناحية، الحب ولا الحب اللي هو بكبرياء. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب. لو سمحتوا خليكم معانا ونسمع أكتر عن الحب.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا كل مرة بنقول إن الحب مش ممكن يتفق مع الكبرياء، وده لأن الحب هو إنك تبقى شايف نفسك ساكن في نفس الدور اللي ساكن فيه حبيبك. الحب هو إنك تبقى مش محتاج حد يفكرك إنك من نفس التراب اللي الناس مخلوقة منه. أيوة، يعني كلنا ولاد 9. الحب هو إنك لما تدي أكل أو فلوس أو لبس فأنت مش بتدي من اللي عندك أو يعني من ممتلكاتك الخاصة، أنت بتدي من اللي ربنا اداهولك. يعني لما تدي ما بتديش الفضلات أو القديم أو اللي مستغني عنه. الحب مش الشقة اللي 165 متر اللي ساكن فيها، ولا الأوضة اللي بتفتخر بيها اللي جايبها من أحسن محلات، حاجة للبنات. الحب مش الشبكة بتاعتك اللي لازم كل البنات تشوفها عشان تتغاظ وتتحسر وتحس إن هي إزاي ما عندهاش زيك. أما حضرتك، الحب مش عدد الأصحاب اللي عندك على الفيسبوك اللي دايماً مصدر كلامك وانت قاعد مع أصحابك: أنا عندي كام واحد على الفيسبوك. الحب هو إنك تعرف إن أنت مش مختلف عن غيرك، أنت مش أحسن من حد، بس لو في تمييز عندك فده من ربنا. الحب إن إمكانياتك المادية والعلمية والمعلوماتية ما تحطكش في مكانة أعلى من باقي الخلق، زي ما بيقولوا سيد القوم خادمهم. الحب يكون بالشكل ده أو ما يكونش، أنت اللي هتختار مادام قررت إنك تحب. بفكركم إن لسه كلامنا مخلصش عن الحب، والحلقة الجاية هنسمع أكتر عن شوية حاجات لو عندك تقدر تقول بقلب مليان أنا بحب، ولو ما عندكش يبقى أنا آسف، أنت لسه مش عارف تحب بجد. استنونا في حلقة جاية عشان نعرف أكتر إزاي نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: 50 التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج، والكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا.
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك.
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محام.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ماذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأ المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته، عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجود.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه.
1: والعكس غير صحيح، الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر، تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
2: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
5: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
0: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على اللي تلاقى من بعد ضياع.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأنه إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من الرجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

صنم داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنتي بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش، باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
3: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم انهارت عدلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرأ، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة، هي اللي خليت لي لبقات لي وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحن نقرأ عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخو تاكسي ونوصل فيه على الدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زيدا متغشش ملي كان راكب قبلي. انا نجم نعذره، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار، وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وباش نرقد ساي. لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زيدا. انا باش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات. ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
2: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل هكا ولا وداد،
4: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يراك كان وجوهم كشبرة واللي تمسوا تسمع حسوا. انا زادة كيصير لي حاجة في صباحة نعدي نهار كل متأزمة.
2: شنو معناها؟ ما نفرحوا كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطرة.
4: الحقيقة هيك اللي صاير، أقل حاجة تأثر علينا، وقت تعطل الكهرباء أو تتضرب وتعمل أكسيدان أو توخر على خدمتك في الصباح، حالة حليلة حسيلو.
2: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح، وكيفاش نكونوا إيجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالإنرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل الظروف.
4: ساعة يلزمنا نعرفوا إنه السعادة اختيار بالأساس، إنك تختار تكون سعيد أو غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
2: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
4: علاش سنة؟
2: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فما شكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
4: صحيح، فما شكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لزابارانس، سالير، لستاتي سوسيال، والصغار.
2: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب لمانة يهز زمانته.
4: في الحقيقة رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمة الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لأنه في روميا 12:12 يمكننا أن نفرح لأننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
2: نزيد عليك ويداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان إذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائمة متاعنا.
4: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ في عبرانيين 13:6.
2: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
4: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين 13:6.
2: آمين. والفرح راه تدريب، أن اكزرسيس هكا ولا وداد؟
4: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقق الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس 2:9-7، ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
2: وما تنساش وداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
4: مرسي سناء.
2: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا، نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

نعمل نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذات قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي أعراض المقارنة دوت، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح، وخد عمال واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل الناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال للشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق. ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في إيه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في إيه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
2: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب أنت عايزة إيه؟
3: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، وإسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه حب يبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقه كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازه الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعه انا هعمل اكل واخليك انت اللي تقدم الاكل لاسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركه. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض ونحاول نعوض أنفسنا، بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه، يحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. حكى الفيلسوف المسيحي رافي زكرايس عن قصة لثري هندي قديم وعنده مجموعة غالية جدا من المجوهرات، بس كانت عنده مشكلة إن كل مرة يسافر مش بيقدر يسيب مجوهراته في أي حتة، فبياخدها معاه في كل مكان. وفي واحدة من رحلاته عرف واحد من اللصوص الحكاية دي وقال لك بس دي فرصة عظيمة، أمشي ورا المليونير الهندي ولما تيجي الفرصة أسرق المجوهرات وهرب على طول. وفعلا اللص ده مشي ورا الراجل الغني ده. المليونير الهندي في أثناء رحلته دي دخل أحد الفنادق الصغيرة على الطريق عشان يقضي فيها الليل لأن سكته لسه طويل، ولأن الحرامي لسه وراه دخل الفندق برضه وطلب إنه يسكن مع الغني الهندي في نفس الأوضة. ووقتها ده كان شيء عادي إن فردين ما يعرفوش بعض بيباتوا في نفس الأوضة مع بعض. الراجل الهندي شك إن الراجل ده حرامي وجاي عشان يسرق مجوهراته، ففكر في حيلة. قال الهندي للحرامي ادخل انت الاول اغسل وشك من تراب الطريق وانا هدخل بعدك. وفعلا دخل الحرامي الحمام، وفي اللحظة دي قام الهندي واخد المجوهرات وخبها في مكان امين جدا، وطبعا مفيش امن من السرير اللي هينام عليه الحرامي نفسه. طلع الحرامي من الحمام ودخل بعده الراجل الهندي، وحاول الحرامي بكل الطرق ان يلاقي المجوهرات، فتش هدوم الراجل وفتش كل حاجة حتى سريره وكل حاجة تخص الراجل الهندي ده، وبرضه ما عرفش يوصل. قضوا الليلة الاتنين في نفس الأوضة مع بعض لغاية الصبح، ولما جه الصبح حاول برضه الحرامي يدور تاني لكن ما لقاش حاجة. ولما جه الغني الهندي يمشي لقى الحرامي باين عليه الإحباط والزعل. الغريب في الموضوع إن الراجل الهندي قرر يواجه الحرامي وقال له أنا عارف أنت زعلان ليه، علشان أنت كنت عايز المجوهرات بس معرفتش توصل لها. الحقيقة بقى إن المجوهرات طول الوقت اللي فات كانت معاك لأنها كانت تحت سريرك طول الوقت. اتصدم الحرامي وما كانش مصدق ولا قادر يتخيل اللي هو سمعه. القصة دي عاملة زي علاقتنا بربنا، أوقات بنبقى متخيلين إنه بعيد جدا وبندور عليه في كل مكان وبكل الطرق، ومش متخيلين إنه يكون أقرب لينا مما نتخيل. الله أقرب لكل شخص من نفسه لأنه بمنتهى البساطة هو الناسج وصانع كل حتة فينا وعرفنا وحفظنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا. ومش بس كده، احنا فينا كمان روحه القدوس اللي بيكلمنا طول الوقت، ومع ذلك مش عارفين ندي ودنا لصوته فنسمعه فيرشدنا الطريق. كل مرة تفكر إن الله بعيد بعيد جدا، اعرف إن أقرب إليك مما تتخيل، بس حاول تدور عليه. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are about to begin a new series of broadcasts on prayer.
2: نحن على وشك أن نبدأ سلسلة جديدة من البرامج عن الصلاة.
1: More specifically, it is about the prayers of ordinary people.
2: وبصورة أكثر تحديدا هي صلوات من أناس عاديين.
1: But these are ordinary people who prayed extraordinary prayers.
2: إلا أن هؤلاء الناس العاديين صلوا صلوات غير عادية.
1: And we will begin by studying Genesis 24:1-21.
2: وفي هذا الصدد سنقوم بدراسة الأصحاح 24 من سفر تكوين، ومن العدد الأول إلى العدد 21.
1: And this whole series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: وسنسمي هذه السلسلة الناس العاديين الذين صلوا صلوات رائعة غير عادية.
1: The very first prayer that we will look at has to do with the marriage and marrying.
2: وأول صلاة سنتأمل فيها بصفة خاصة تتعلق بالزواج والتزويج.
1: It has to do with matching two people in marriage.
2: إنها تتعلق بارتباط اثنين من الناس بالزواج.
1: It has to do with seeking the mind of God and God answering the prayer.
2: وهي تتعلق بطلب فكر الله وباستجابة الله للصلاة.
1: I'm talking, of course, about the first prayer ever recorded in the Bible.
2: وأنا أتحدث بالطبع عن أول صلاة سجلها الكتاب المقدس على الإطلاق.
1: The first prayer that we encounter in the Bible is the prayer of Abraham's servant found in Genesis 24.
2: أول صلاة نلتقي بها في الكتاب المقدس هي صلاة عبد إبراهيم الموجودة في الأصحاح 24 من سفر تكوين.
1: Please listen to the scripture, Genesis 24, verses 1-21.
2: فلنستمع إلى كلمة الله من سفر تكوين الأصحاح 24 من العدد الأول إلى العدد 21. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، إذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخي إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، فركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت اشرب يا سيدي، وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقات وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا.
1: Abraham commissioned his trusted servant, the chief steward or the head of his household.
2: كلف إبراهيم عبده ومحل ثقته كبير بيته المستولي على كل ما كان له.
1: Most likely it was Eliezer of Damascus of whom we read earlier in Genesis 15.
2: أغلب الظن أنه كان إليعازر الدمشقي الذي قرأنا عنه قبل ذلك في العدد الثاني من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
1: Abraham commissioned him to go back to Nahor.
2: أمره إبراهيم أن يعود إلى مدينة ناحور.
1: Nahor is where Abraham came from.
2: وكانت ناحور هذه هي المدينة التي جاء منها إبراهيم.
1: Remember, Abraham came from Ur, which where modern day Iraq is.
2: ومما هو جدير بالذكر أن إبراهيم كان قد جاء من أور، وهي المكان الذي توجد فيه العراق الحديثة اليوم.
1: But God called Abraham to the place called Canaan.
2: ودعا الله إبراهيم أن يذهب إلى المكان المسمى كنعان.
1: So Abraham went from Ur to Canaan in obedience to the Lord.
2: وهكذا أطاع إبراهيم الرب، فمضى من أور إلى كنعان.
1: Abraham left everything behind.
2: وترك إبراهيم كل شيء وراءه.
1: He left his family.
2: ترك عائلته.
1: He left many of his belongings.
2: وترك كثيرا من ممتلكاته.
1: He moved into the land of Canaan in obedience to the voice of God.
2: وأطاع صوت الله واتجه إلى أرض كنعان.
1: We don't know how long it took him from the time he was called of God in Nahor to the time he went to the promised land.
2: ونحن لا نعلم كم من الوقت مضى منذ أن دعاه الله في ناحور إلى الوقت الذي ذهب فيه إلى أرض الموعد.
1: But nonetheless, at that time, Abraham obviously knew God.
2: ولكن بالرغم من ذلك، فمن الواضح أن إبراهيم عرف الله في ذلك الوقت.
1: Abraham commissioned Eliezer to go back to Nahor.
2: كلف إبراهيم إليعازر بالعودة إلى ناحور.
1: He sent him back on a long journey through the desert.
2: أرسله عائدا في رحلة طويلة عبر الصحراء.
1: Eliezer had one mission.
2: وكان أمام إليعازر هدف واحد.
1: He had to find a bride for Abraham's son Isaac.
2: كان عليه أن يجد عروسا لإسحاق ابن إبراهيم.
1: Why go all the way back to Ur?
2: ولماذا كان عليه أن يقطع هذه المسافة الطويلة عائدا إلى أور؟
1: Because Abraham looked around the land of Canaan and he did not like what he saw.
2: لأن إبراهيم نظر حوله في أرض كنعان ولم يعجبه ما رآه.
1: Abraham saw the wickedness of the Canaanite women and feared for his son's faith.
2: رأى إبراهيم شر نساء كنعان ولذلك خاف على إيمان ابنه.
1: Not one of those women were suitable for Abraham's son.
2: لم تكن هناك واحدة من أولئك السيدات يمكن أن تكون مناسبة لابن إبراهيم.
1: The Canaanite men and women were godless.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون كافرين وملحدين.
1: The Canaanite men and women were pagans.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون يتعبدون للأصنام.
1: Abraham wanted a godly woman for his son.
2: وأراد إبراهيم لابنه سيدة تقية تعرف الله.
1: Those of you who are not married, please listen carefully.
2: أيها المستمعون غير المتزوجين أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: Before you make your list of qualifications for your perfect future spouse,
2: قبل أن تحدد قائمة المؤهلات التي تشترطها في الشريك الكامل في المستقبل,
1: make sure that he or she is what God wants for you.
2: ينبغي أن تتأكد أنه هو أو هي من يريده الله لك.
1: You can be sure of one thing.
2: تستطيع أن تكون متأكدا من شيء واحد.
1: God wants you first and foremost to marry a godly spouse.
2: الله يريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوج امرأة تقية, ويريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوجي رجلا تقيا.
1: When your prayer is, God, give me a godly man or a godly woman,
2: عندما تكون صلاتك يا رب أعطني رجلا تقيا أو أعطني امرأة تقية,
1: then you will find that God will give you other things in that person as well.
2: حينئذ ستجد أن الله يعطيك أشياء أخرى في ذلك الشخص كمنحة إضافية.
1: I have been there.
2: لقد مررت بهذا الاختبار.
1: When I cried to God to give me a woman, He gave me a wonderful woman.
2: عندما صرخت إلى الله أن يعطيني امرأة تقية, أعطاني بالفعل امرأة رائعة.
1: And I thank God for my wife.
2: وأنا أشكر الله لأجل زوجتي.
1: First, I want to deal with the theological foundation of this marriage, then with the application.
2: وأود أولا أن أتحدث عن الأساس اللاهوتي لهذا الزواج, وبعد ذلك نتحدث عن التطبيق.
1: First, I want to deal with the biblical foundation of Isaac and Rebecca's marriage, then we will examine the prayer of Eliezer.
2: أود أولا أن أتحدث عن الأساس الكتابي لزواج إسحاق ورفقة, ثم نفحص ونحلل صلاة إليعازر.
1: Please feel free to read ahead for the next message.
2: أرجو من فضلك أن تسبقني بقراءة الرسالة التالية في الكتاب المقدس.
1: If you do not have a Bible, please write to us and we'll be glad to send you one.
2: إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس, اكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتابا.
1: The Bible teaches that Isaac is a type of Christ.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن إسحاق هو رمز أو مثال للمسيح.
1: In Acts 15:14 and in 2 Corinthians 11:2.
2: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال, وفي العدد الثاني من الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
1: The Scriptures tell us that the church is the bride of Christ.
2: تخبرنا كلمة الله أن الكنيسة هي عروس المسيح.
1: Throughout the Old Testament scripture,
2: وعبر أسفار العهد القديم,
1: we see a picture of Israel as the wife of Jehovah.
2: نرى صورة إسرائيل كزوجة ليهوه.
1: But Israel has become faithless and denied the power of God.
2: ولكن إسرائيل تجرد من إيمانه وأنكر قوة الله.
1: Israel was the wife who ran after other gods.
2: كان إسرائيل هو الزوجة التي لاحقت آلهة أخرى.
1: And that is why, in the mercy of God and in the plan of God, he planned for a church to replace Israel.
2: ولهذا كان في رحمة الله وفي خطة الله أنه خطط أن تحل الكنيسة مكان إسرائيل.
1: He planned for a church that is to be made of Jews and Gentiles alike to be the true bride of Christ.
2: خطط الله أن الكنيسة تضم اليهود والأمم على حد سواء لتكون العروس الحقيقية للمسيح.
1: And as that true bride of Christ,
2: وكالعروس الحقيقية للمسيح,
1: Jesus is going to present us to the Father one of these days.
2: ستقدم يسوع بنا للآب يوما من هذه الأيام.
1: May it be soon.
2: ربما كان ذلك اليوم قريبا.
1: And the bride of Christ will be spotless and pure before him.
2: وستكون عروس المسيح طاهرة قدامه, لا دنس فيها ولا غضن.
1: God is the one who calls his bride, the church.
2: فالله هو الذي يدعو عروسه الكنيسة.
1: And that is why you find so many exciting parallels between the story of Isaac's search for a bride.
2: ولهذا تجد كثيرا من المتوازيات بين قصة بحث إسحاق عن عروس له.
1: Through the ministry of his father's trusted faithful steward Eliezer.
2: خلال خدمة إليعازر الوكيل الأمين والمخلص لأبيه.
1: Try to contrast between Abraham sending his steward to find a bride.
2: حاول أن تقارن بين إرسال إبراهيم عبده ووكيله ليجد عروسا.
1: And the sending forth of the Holy Spirit of God.
2: وإرسالية روح الله القدوس.
1: To do what?
2: ليعمل ماذا?
1: To take out of both Jews and Gentiles alike a bride for his son, the Lord Jesus Christ.
2: ليأخذ من كل من اليهود والأمم على السواء عروسا لابنه الرب يسوع المسيح.
1: The symbolism abounds here.
2: وهنا تكمن الرمزية.
1: The choice of a bride for Isaac was a bride through whom the Messiah will come.
2: فاختيار عروس لإسحاق كانت هي العروس التي من خلالها يأتي المسيح.
1: That is why this choice had to be done very carefully.
2: ولهذا كان لابد أن يتم هذا الاختيار بعناية شديدة.
1: It had to be done very thoughtfully.
2: كان لابد أن يتم بإتقان تام وجيد جدا.
1: The choice of a bride for Isaac through whom the Savior will be born.
2: كان اختيار عروس لإسحاق من خلالها يولد المخلص.
1: Had to be God ordained.
2: لابد أن يعين ويرسم من قبل الله.
1: And God arranged.
2: فالله رتب ذلك.
1: And God sustained.
2: والله أيد ذلك وآزره وسنده.
1: The choice of a bride for Isaac through whom Jesus will come into the world.
2: اختيار عروس لإسحاق من خلالها سيأتي يسوع إلى العالم.
1: Had to be done with utter dependence on the sovereign choice.
2: كان لابد أن يتم بالاتكال الكامل على الاختيار الإلهي وعلى السلطة الإلهية.
1: Dependence on the sovereign love.
2: الاتكال على المحبة الإلهية العليا.
1: And dependence on the sovereign call.
2: الاتكال على الدعوة الإلهية صاحبة السلطة العليا.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: This is the same way that the Holy Spirit of God calls each member of the Bride of Christ.
2: إنها نفس الطريقة التي يدعو بها روح الله القدوس كل عضو من أعضاء العروس للمسيح.
1: The Holy Spirit of God woos you.
2: روح الله القدوس يتودد إليك ويخطب ودك.
1: The Holy Spirit of God loves you.
2: روح الله القدوس يحبك.
1: The Holy Spirit of God brings you to God.
2: روح الله القدوس يأتي بك إلى الله.
1: The Holy Spirit of God ministers to you in order for you to become the bride of Jesus Christ.
2: روح الله القدوس يخدمك ويرعاك لكي تصبح عروسا ليسوع المسيح.
1: Your call to Christ is a sovereign call.
2: دعوتك للمسيح هي دعوة مقدمة لك من السلطة والسيادة العليا.
1: It is an incredible call.
2: وهي دعوة أعظم من أن نستطيع تصديقها.
1: It is a sovereign choice.
2: إنها اختيار السلطة والسيادة الأعظم.
1: What an incredible thing that is.
2: فما أعجب وأعظم هذا الأمر.
1: That the God of the universe sends His Holy Spirit to work in your life before you have ever known Him.
2: أن إله الكون يرسل روحه القدوس ليعمل في حياتك قبل أن تعرفه أنت على الإطلاق.
1: Before you've ever knew Him, He loved you.
2: قبل أن تعرفه هو أحبك.
1: He ministered to you.
2: وخدمك ورعاك.
1: He planned you.
2: وخطط لأجلك.
1: He chose you.
2: واختارك.
1: He called you to be a bride of Jesus Christ.
2: ودعاك أن تكون عروسا ليسوع المسيح.
1: Each member of the bride of Christ is tenderly loved.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو محل الحب والإعزاز.
1: Each member of the bride of Christ is thoughtfully and carefully called.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو مدعو بكل الاهتمام والرعاية.
1: Each member of the bride of Christ was sovereignly planned by God before the creation of the world.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح كان موضع التخطيط بكل السلطان الإلهي وقبل خلق العالم.
1: Each member of the bride of Christ is drawn to him by the faithful ministry of the Holy Spirit of God.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح يجتذب إليه بفضل العمل الأمين لروح الله القدوس.
1: And that is why the first thing that Eliezer did when he embarked upon this journey,
2: وهذا هو السبب الذي دفع إليعازر في بداية رحلته هذه,
1: was to declare his dependence upon the sovereign God for the choice of a wife for his master's son.
2: أن يعلن اعتماده الكامل على سلطان وقدرة الله لاختيار زوجة لابن سيده.
1: There are a number of principles in this story that we must all learn from.
2: هناك عدد من المبادئ في هذه القصة ينبغي أن نتعلمها كلنا.
1: This principle in marriage arranging, but there are also principles in business.
2: وهي مبادئ فيما يتعلق بترتيب الزواج, ولكنها أيضا مبادئ ينبغي مراعاتها في العمل.
1: They are principles.

0: من منظور تاريخي.
1: Back then, there were not a lot of choices for the prospective brides and grooms.
0: في ذلك الزمن القديم لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام العرائس والعرسان الذين يزمعون الزواج.
1: Back then, there was no private moments between the young couple before they were betrothed.
0: في ذلك الزمن القديم لم تكن هناك فرصة للحظات خلوة خاصة بين كل شاب وشابة قبل أن يرتبطا بالزواج.
1: Back then, they often did not even see each other before the wedding night.
0: في ذلك الزمن القديم ربما لم يكن كل منهما يرى الآخر قبل ليلة الزفاف.
1: Back then, they did not marry out of pure desire for one another.
0: في ذلك الزمن القديم لم يكن الواحد منهما يتزوج الآخر بدافع من الرغبة الصادقة والنقية من جانب كل منهما تجاه الآخر.
1: No.
0: لا.
1: A spouse was carefully chosen in terms of character.
0: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية بمصطلحات الأخلاق أو الشخصية.
1: A spouse was carefully chosen in terms of faithfulness.
0: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية على أساس الأمانة أو الوفاء.
1: A spouse was carefully chosen in terms of commitment.
0: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية بمصطلحات الولاء أو الالتزام.
1: I'm amazed at the reasons for which people marry these days.
0: وأنا أدهش في هذه الأيام للأسباب التي لأجلها يتزوج الناس.
1: The people who marry for physical attraction alone will get over that very soon.
0: الناس الذين يتزوجون بسبب الانجذاب الجسدي فقط سرعان ما يتعافون من هذه الجاذبية أو يفقدون تأثيرها.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because sooner or later somebody more attractive is going to show up.
0: لأنهم عاجلا أو آجلا ربما يظهر في حياتهم من يكون أكثر جاذبية لهم.
1: To choose spouse for superficial reasons is absolutely disastrous and for the future.
0: اختيار الشريك في الزواج لأجل هذه الأسباب السطحية أو الخارجية قد يكون مدمرا لمستقبلهم تماما.
1: That is why the first thing that Eliezer did was pray.
0: كان أول ما فعله إليعازر هو أنه صلى.
1: The first thing that the servant of Abraham did was seek the mind of God.
0: أول ما فعله عبد إبراهيم هو أنه طلب أن يعرف فكر الله.
1: The first thing Eliezer did was to ask for God's will and direction.
0: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله واتجاهه.
1: Eliezer wanted to know who is the one that you have chosen for my master's son.
0: أراد إليعازر أن يعرف من هي الفتاة التي اخترتها يا رب لتكون زوجة لابن سيدي.
1: The first thing Eliezer did was to ask for the will of God.
0: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله.
1: And the mind of God.
0: وفكر الله.
1: And the heart of God.
0: وقلب الله.
1: I'm sure there are a lot of people who have prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
0: ولا شك أن كثيرين صلوا لله قبل الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين. ولكن هذه هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
1: Listen to it carefully.
0: أرجو أنك تنصت إليها جيدا.
1: O Lord, God of my master Abraham, give me success this day.
0: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
1: We are going to look at this later on in our next broadcast as our time for today has ended.
0: وسوف نتأمل في هذه الصلاة فيما بعد في حلقتنا القادمة إذ أن وقتنا في حلقة اليوم قد انتهى.
1: Before you tune in next time, I want to ask you a question to think about.
0: وقبل أن تصغي إلينا في المرة القادمة أرجو أن أسألك سؤالا لتفكر فيه.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
0: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي صلاة كهذه؟
1: Next time, I want you to see if your answer will match mine.
0: في الحلقة القادمة سنرى ما إذا كان جوابك مطابقا لجوابي أم لا.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر، برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن الماسكارا، وأنا شخصيا مقدرش أعيش من غيرها، وهي أكتر حاجة بشتريها لأنها أكتر حاجة بخلصها. وفي رأيي الماسكارا بتدي جمال ونظرة ساحرة للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم أو بيحسوا أنها بتلزق رموش في بعض، لكن في رأيي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شوية نصايح وتبس هقولها لكم النهاردة هتساعدكم تحطوها بشكل أصح وأحلى. أول نقطة، وانتي بتحطي الماسكارا ابدأي من الجذور لحد الأطراف، وده بيطول الرموش أكتر وبيديها إيفكت أخضر. تاني نقطة، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركة زجزاج، وده هيساعد إن الرموش تفضل مفرطة وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطة، دايماً سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطة، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي 2 كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن المسكرة وإيه أهم النصايح اللي ممكن أعملها علشان أحط المسكرة بشكل أصح وأحلى. قلنا إن أنا محتاجة أحط المسكرة من الجذور للأطراف، وأنا بحرك فرشتي أحركها بطريقة زجزاج علشان الرموش متلزقش في بعض، ودايماً أسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، وأحط على الأقل 2 كوت أو طبقتين علشان الرموش تبان أخضر. خامس نقطة، أحط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانية، وممكن يساعدني إن أنا أتني فرشة المسكرة شوية أخليها على شكل كيرف أو نص دايرة، لأن ده بيساعد إن هي تلقط برودكت أكتر، وكمان بيسهل في حط المسكرة على الرموش. وفي أشكال كتيرة قوي لفرش المسكرة، لكن أنا بفضل أستعمل الفرشة الستاندرد العادية اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينة شوية وشعرها غزير، وأفضل يبقى عندي واحدة تانية فرشتها رفيعة قوي علشان الرموش التحتانية، بالذات لو رموش طويلة بيساعد قوي بفرشة الرفيعة أن أنا أتحكم أحسن علشان ما شلفتش وأطلع على الآي شادو أو على ميك أب وشي. آخر حاجتين عايز أقولها لكم، ودي غلطة بتقع فيها بنات كتير، هي وإن أنا بستعمل المسكرة مش صح إن أنا أقعد أطلع ودخل فرشة كتير قوي في علبتها، لأن ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبة وبينشف المسكرة وبتقدم أسرع من وقتها. لكن لو مسكرتك لسه جديدة وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بإنك تحطي نقطتين أو ثلاثة من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طرية وتنفع تستعمليها تاني وقت أطول. فقرتنا النهاردة خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقائق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط؟ المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق، لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة، وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية، وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزن الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله، والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: you're now listening to
1: C'est la vie radio.
2: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. غيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا يريد الملحدون مزيداً من الحرية؟
2: الحرية مطلب عادل لكل إنسان، هي والعقل يميزان الإنسان عن الحيوان. لما كان الناس يعيشون معاً في مجتمع بشري، تتلاحم حياتهم وتتشابك مصالحهم ورغباتهم، كان لابد أن تكون الحرية مقيدة لا مطلقة. فالحرية المطلقة لفرد تعود حتما بضرر على شخص آخر مرتبط به، فالذي يطلق العنان لشهواته يسكر ويعربد، يضر مصالح زوجته وأولاده فضلا عن الآخرين من الأقارب والأباعد. وليس هناك إنسان يعيش في مجتمع إلا ويؤثر في غيره ويتأثر بغيره، فكان لابد من وضع حدود للحرية، فلا تكون مطلقة بغير حدود، وإلا كانت حرية لشخص وعبودية لغيره. ولما كان الدين ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما ينظم علاقته بالآخرين من بني البشر، فقد وضع الدين للإنسان وصايا وتعاليم تنظم علاقاته الإنسانية، وجاءت الوصايا العشر لتقول: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي امرأة قريبك ولا ثوره ولا شيئا مما لقريبك. ولا شك أن في هذه الوصايا حدا وتقييدا لحرية الإنسان، حتى لا تصبح حريته مطلقة وفوضوية، وبالتالي تضر العلاقات الإنسانية. إن رئيس هذا العالم إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين، وهو يجند كثيرين لخدمته لينشروا الإلحاد، ولهذا يريد الملحدون مزيدا من الحرية لنشر اعتقادهم أنه لا يوجد إله. من هنا ينشأ الضيق بالدين عند الراغبين في الحرية المطلقة، فإذا اصطدمت تعاليم الدين برغباتهم، ولا بد أن تصطدم، كفروا بالدين لأنه يقيد حريتهم ويشل حركتهم عن تحقيق رغباتهم، ويكبح الدين جماحهم عندما يريدون أن يطلقوا لأنفسهم العنان. وكلما اشتدت رغبة الإنسان في تحقيق رغباته ووجد الدين عائقا دونها، برر رفضه للدين بحجة يقبلها عقله ويمكن أن يستسيغها غيره، فينادي بالإلحاد مبدأ له. وما يحدث في دائرة الفرد يحدث مثله في دوائر الشعوب والأمم، فقد يعاني الشعب ضيقا وكبتا من جانب الهيئة الحاكمة، فيثور على الأوضاع القائمة طلبا للحرية، وقد تتطلب الثورة عنفا وقتل القائمين على الحكم. هنا يقف الدين في سبيل الثوار، تمنعهم مبادئه عن القتل. وقد يقف رجال الدين الذين يهدئون الناس ويدعونهم إلى الاحتمال والصبر، فتزيد ثورة الناس ويكفرون بالدين ورجال الدين، وهذا هو الخط الواضح الذي سلكت فيه كثير من ثورات الشعوب، ومنها الثورة الفرنسية والثورة الروسية وما تبعهما من ثورات. فكان يسبق الثورة الشعبية ويصحبها ثورة على الدين، يمهد لها رجال الثورة بثورة فكرية على رجال الدين أولا، ثم على الدين نفسه ومبادئه، ثم على الله القائم على قمة النظام الديني. وهذا ما حدث في فرنسا في القرن 18. وقد حدثنا السيد المسيح كما يروي القديس يوحنا في الأصحاح 8 من بشارته عن الحرية وعن العبودية. الحرية حرية معرفة الله، العبودية عبودية للخطية. يقول: قال المسيح لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. قالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: لنا أب واحد وهو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأب الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. وهذا ما نرجوه لك أيها المستمع الكريم، أن تكون من الله تسمع كلام الله.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
2: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: التخية الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الأقداس للأبد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لأننا هنكون قديسين وأحرار تماما من كل خطية للأبد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل أنك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، أنا في عدد 22، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الأولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا انه مش هيكون فيه احتياج للشمس او القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها باركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت اكتر حاجة بتهمني ومهمة اكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير اي خطية بيننا. السماء هتكون كده. تخيل معايا انه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة انك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك واولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها، مش هيكون في شعور بالذنب او الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لانه انقياء القلب بيعينوا الله، فهيسكن الله مع شعبه في اورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، او نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 انه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبن باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الابواب. هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول انه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الابواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ انه على الابواب موجود اسماء اسباط اسرائيل ال 12، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 اساسا وعليها اسماء رسل الخروف ال 12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصايا طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت إنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا إن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا إن طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية وارتفاعها بيوصل ل 2414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه إيه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه أننا هنقدر نتحرك رأسياً بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها أفقياً. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لأنه في الوقت ده أفكارك ورغباتك إنك تروح في مكان ما هتدي لك القوة إنك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي، وتخيل إنك مش هتحتاج تنام أبداً لأنه جسمك هيكون أبدي زي المسيح. وإحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. أنا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا أنك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الأنواع المختلفة دي من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل أقدر أقول أن كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر أنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أن الله بيحب الجمال، الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك أن الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هييجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هييجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش فيه رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
0: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية إحنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم إنه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظرهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: واختار الله موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طربوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه، من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهنة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، ومن اللي الملك شاول عصى الله، الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وآمر الله النبي صموئيل باش يمشي كوب القرن الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير لبيت لحم لدار اليسا.
0: ومن اللي وصل صموئيل دار اليسا ما عرفش ايش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، ومن اللي شاف الولد البكر دليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر دياله ولا طول قامته حيت انا ما بغيتوشي.
2: كتفكرنا القصة ديال صموئيل بقصة ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش عارفين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم، وصموئيل كب عليه القرن الزيت. ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، في مراعي خضر يرقدني، للماد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على وتسميته. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيت انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته.

0: والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عيتقتل وعيدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما عيهرسه تعظم من عدامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربوا، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام وحتى هو عصى الله. وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندربو، ما نديروش كيما آدم، امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعندو ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كيف حال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوفي إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كيبحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. اعمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كيبحال داود، خاصنا نتعلموا نحبوا الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

يا رب اسمع صلاه العباد ديالك. بلادنا بين يديك، شوف بعين الرضا ليها، ما تنطلبوش هاد الشي حيت حنا صالحين، ولكن حيت الرحمه ديالك كبيره.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are about to begin a new series of broadcasts on prayer.
2: نحن على وشك أن نبدأ سلسلة جديدة من البرامج عن الصلاة.
1: More specifically, it is about the prayers of ordinary people.
2: وبصورة أكثر تحديدا هي صلوات من أناس عاديين.
1: But these are ordinary people who prayed extraordinary prayers.
2: إلا أن هؤلاء الناس العاديين صلوا صلوات غير عادية.
1: And we will begin by studying Genesis 24:1-21.
2: وفي هذا الصدد سنقوم بدراسة الأصحاح 24 من سفر تكوين ومن العدد الأول إلى العدد 21.
1: And this whole series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: وسنسمي هذه السلسلة الناس العاديين الذين صلوا صلوات رائعة غير عادية.
1: The very first prayer that we will look at has to do with the marriage and marrying.
2: وأول صلاة سنتأمل فيها بصفة خاصة تتعلق بالزواج والتزويج.
1: It has to do with matching two people in marriage.
2: إنها تتعلق بارتباط اثنين من الناس بالزواج.
1: It has to do with seeking the mind of God and God answering the prayer.
2: وهي تتعلق بطلب فكر الله وباستجابة الله للصلاة.
1: I'm talking, of course, about the first prayer ever recorded in the Bible.
2: وأنا أتحدث بالطبع عن أول صلاة سجلها الكتاب المقدس على الإطلاق.
1: The first prayer that we encounter in the Bible is the prayer of Abraham's servant found in Genesis 24.
2: أول صلاة نلتقي بها في الكتاب المقدس هي صلاة عبد إبراهيم الموجودة في الأصحاح 24 من سفر تكوين.
1: Please listen to the scripture, Genesis 24, verses 1-21.
2: فلنستمع إلى كلمة الله من سفر تكوين الأصحاح 24 من العدد الأول إلى العدد 21. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، إذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخي إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، فركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت اشرب يا سيدي، وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقات وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا.
1: Abraham commissioned his trusted servant, the chief steward or the head of his household.
2: كلف إبراهيم عبده ومحل ثقته كبير بيته المستولي على كل ما كان له.
1: Most likely it was Eliezer of Damascus of whom we read earlier in Genesis 15.
2: أغلب الظن أنه كان إليعازر الدمشقي الذي قرأنا عنه قبل ذلك في العدد الثاني من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
1: Abraham commissioned him to go back to Nahor.
2: أمره إبراهيم أن يعود إلى مدينة ناحور.
1: Nahor is where Abraham came from.
2: وكانت ناحور هذه هي المدينة التي جاء منها إبراهيم.
1: Remember, Abraham came from Ur, which where modern day Iraq is.
2: ومما هو جدير بالذكر أن إبراهيم كان قد جاء من أور، وهي المكان الذي توجد فيه العراق الحديثة اليوم.
1: But God called Abraham to the place called Canaan.
2: ودعا الله إبراهيم أن يذهب إلى المكان المسمى كنعان.
1: So Abraham went from Ur to Canaan in obedience to the Lord.
2: وهكذا أطاع إبراهيم الرب، فمضى من أور إلى كنعان.
1: Abraham left everything behind.
2: وترك إبراهيم كل شيء وراءه.
1: He left his family.
2: ترك عائلته.
1: He left many of his belongings.
2: وترك كثيرا من ممتلكاته.
1: He moved into the land of Canaan in obedience to the voice of God.
2: وأطاع صوت الله واتجه إلى أرض كنعان.
1: We don't know how long it took him from the time he was called of God in Nahor to the time he went to the promised land.
2: ونحن لا نعلم كم من الوقت مضى منذ أن دعاه الله في ناحور إلى الوقت الذي ذهب فيه إلى أرض الموعد.
1: But nonetheless, at that time, Abraham obviously knew God.
2: ولكن بالرغم من ذلك، فمن الواضح أن إبراهيم عرف الله في ذلك الوقت.
1: Abraham commissioned Eliezer to go back to Nahor.
2: كلف إبراهيم إليعازر بالعودة إلى ناحور.
1: He sent him back on a long journey through the desert.
2: أرسله عائدا في رحلة طويلة عبر الصحراء.
1: Eliezer had one mission.
2: وكان أمام إليعازر هدف واحد.
1: He had to find a bride for Abraham's son Isaac.
2: كان عليه أن يجد عروسا لإسحاق ابن إبراهيم.
1: Why go all the way back to Ur?
2: ولماذا كان عليه أن يقطع هذه المسافة الطويلة عائدا إلى أور؟
1: Because Abraham looked around the land of Canaan and he did not like what he saw.
2: لأن إبراهيم نظر حوله في أرض كنعان ولم يعجبه ما رآه.
1: Abraham saw the wickedness of the Canaanite women and feared for his son's faith.
2: رأى إبراهيم شر نساء كنعان ولذلك خاف على إيمان ابنه.
1: Not one of those women were suitable for Abraham's son.
2: لم تكن هناك واحدة من أولئك السيدات يمكن أن تكون مناسبة لابن إبراهيم.
1: The Canaanite men and women were godless.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون كافرين وملحدين.
1: The Canaanite men and women were pagans.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون يتعبدون للأصنام.
1: Abraham wanted a godly woman for his son.
2: وأراد إبراهيم لابنه سيدة تقية تعرف الله.
1: Those of you who are not married, please listen carefully.
2: أيها المستمعون غير المتزوجين أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: Before you make your list of qualifications for your perfect future spouse,
2: قبل أن تحدد قائمة المؤهلات التي تشترطها في الشريك الكامل في المستقبل,
1: make sure that he or she is what God wants for you.
2: ينبغي أن تتأكد أنه هو أو هي من يريده الله لك.
1: You can be sure of one thing.
2: تستطيع أن تكون متأكدا من شيء واحد.
1: God wants you first and foremost to marry a godly spouse.
2: الله يريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوج امرأة تقية, ويريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوجي رجلا تقيا.
1: When your prayer is, God, give me a godly man or a godly woman,
2: عندما تكون صلاتك يا رب أعطني رجلا تقيا أو أعطني امرأة تقية,
1: then you will find that God will give you other things in that person as well.
2: حينئذ ستجد أن الله يعطيك أشياء أخرى في ذلك الشخص كمنحة إضافية.
1: I have been there.
2: لقد مررت بهذا الاختبار.
1: When I cried to God to give me a woman, He gave me a wonderful woman.
2: عندما صرخت إلى الله أن يعطيني امرأة تقية, أعطاني بالفعل امرأة رائعة.
1: And I thank God for my wife.
2: وأنا أشكر الله لأجل زوجتي.
1: First, I want to deal with the theological foundation of this marriage, then with the application.
2: وأود أولا أن أتحدث عن الأساس اللاهوتي لهذا الزواج, وبعد ذلك نتحدث عن التطبيق.
1: First, I want to deal with the biblical foundation of Isaac and Rebecca's marriage, then we will examine the prayer of Eliezer.
2: أود أولا أن أتحدث عن الأساس الكتابي لزواج إسحاق ورفقة, ثم نفحص ونحلل صلاة إليعازر.
1: Please feel free to read ahead for the next message.
2: أرجو من فضلك أن تسبقني بقراءة الرسالة التالية في الكتاب المقدس.
1: If you do not have a Bible, please write to us and we'll be glad to send you one.
2: إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس, اكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتابا.
1: The Bible teaches that Isaac is a type of Christ.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن إسحاق هو رمز أو مثال للمسيح.
1: In Acts 15:14 and in 2 Corinthians 11:2.
2: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال, وفي العدد الثاني من الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
1: The Scriptures tell us that the church is the bride of Christ.
2: تخبرنا كلمة الله أن الكنيسة هي عروس المسيح.
1: Throughout the Old Testament scripture,
2: وعبر أسفار العهد القديم,
1: we see a picture of Israel as the wife of Jehovah.
2: نرى صورة إسرائيل كزوجة ليهوه.
1: But Israel has become faithless and denied the power of God.
2: ولكن إسرائيل تجرد من إيمانه وأنكر قوة الله.
1: Israel was the wife who ran after other gods.
2: كان إسرائيل هو الزوجة التي لاحقت آلهة أخرى.
1: And that is why, in the mercy of God and in the plan of God, He planned for a church to replace Israel.
2: ولهذا كان في رحمة الله وفي خطة الله أنه خطط أن تحل الكنيسة مكان إسرائيل.
1: He planned for a church that is to be made of Jews and Gentiles alike to be the true bride of Christ.
2: خطط الله أن الكنيسة تضم اليهود والأمم على حد سواء لتكون العروس الحقيقية للمسيح.
1: And as that true bride of Christ,
2: وكالعروس الحقيقية للمسيح,
1: Jesus is going to present us to the Father one of these days.
2: سيتقدم يسوع بنا للآب يوما من هذه الأيام.
1: May it be soon.
2: ربما كان ذلك اليوم قريبا.
1: And the bride of Christ will be spotless and pure before Him.
2: وستكون عروس المسيح طاهرة قدامه, لا دنس فيها ولا غضن.
1: God is the one who calls his bride, the church.
2: فالله هو الذي يدعو عروسه الكنيسة.
1: And that is why you find so many exciting parallels between the story of Isaac's search for a bride.
2: ولهذا تجد كثيرا من المتوازيات بين قصة بحث إسحاق عن عروس له.
1: Through the ministry of his father's trusted faithful steward Eliezer.
2: خلال خدمة إليعازر الوكيل الأمين والمخلص لأبيه.
1: Try to contrast between Abraham sending his steward to find a bride.
2: حاول أن تقارن بين إرسال إبراهيم عبده ووكيله ليجد عروسا.
1: And the sending forth of the Holy Spirit of God.
2: وإرسالية روح الله القدوس.
1: To do what?
2: ليعمل ماذا?
1: To take out of both Jews and Gentiles alike a bride for his son, the Lord Jesus Christ.
2: ليأخذ من كل من اليهود والأمم على السواء عروسا لابنه الرب يسوع المسيح.
1: The symbolism abounds here.
2: وهنا تكمن الرمزية.
1: The choice of a bride for Isaac was a bride through whom the Messiah will come.
2: فاختيار عروس لإسحاق كانت هي العروس التي من خلالها يأتي المسيح.
1: That is why this choice had to be done very carefully.
2: ولهذا كان لابد أن يتم هذا الاختيار بعناية شديدة.
1: It had to be done very thoughtfully.
2: كان لابد أن يتم بإتقان تام وجيد جدا.
1: The choice of a bride for Isaac through whom the Savior will be born.
2: كان اختيار عروس لإسحاق من خلالها يولد المخلص.
1: Had to be God ordained.
2: لابد أن يعين ويرسم من قبل الله.
1: And God arranged.
2: فالله رتب ذلك.
1: And God sustained.
2: والله أيد ذلك وآزره وسنده.
1: The choice of a bride for Isaac through whom Jesus will come into the world.
2: اختيار عروس لإسحاق من خلالها سيأتي يسوع إلى العالم.
1: Had to be done with utter dependence on the sovereign choice.
2: كان لابد أن يتم بالاتكال الكامل على الاختيار الإلهي وعلى السلطة الإلهية.
1: Dependence on the sovereign love.
2: الاتكال على المحبة الإلهية العليا.
1: And dependence on the sovereign call.
2: الاتكال على الدعوة الإلهية صاحبة السلطة العليا.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: This is the same way that the Holy Spirit of God calls each member of the Bride of Christ.
2: إنها نفس الطريقة التي يدعو بها روح الله القدوس كل عضو من أعضاء العروس للمسيح.
1: The Holy Spirit of God woos you.
2: روح الله القدوس يتودد إليك ويخطب ودك.
1: The Holy Spirit of God loves you.
2: روح الله القدوس يحبك.
1: The Holy Spirit of God brings you to God.
2: روح الله القدوس يأتي بك إلى الله.
1: The Holy Spirit of God ministers to you in order for you to become the bride of Jesus Christ.
2: روح الله القدوس يخدمك ويرعاك لكي تصبح عروسا ليسوع المسيح.
1: Your call to Christ is a sovereign call.
2: دعوتك للمسيح هي دعوة مقدمة لك من السلطة والسيادة العليا.
1: It is an incredible call.
2: وهي دعوة أعظم من أن نستطيع تصديقها.
1: It is a sovereign choice.
2: إنها اختيار السلطة والسيادة الأعظم.
1: What an incredible thing that is.
2: فما أعجب وأعظم هذا الأمر.
1: That the God of the universe sends His Holy Spirit to work in your life before you have ever known Him.
2: أن إله الكون يرسل روحه القدوس ليعمل في حياتك قبل أن تعرفه أنت على الإطلاق.
1: Before you've ever knew Him, He loved you.
2: قبل أن تعرفه هو أحبك.
1: He ministered to you.
2: وخدمك ورعاك.
1: He planned you.
2: وخطط لأجلك.
1: He chose you.
2: واختارك.
1: He called you to be a bride of Jesus Christ.
2: ودعاك أن تكون عروسا ليسوع المسيح.
1: Each member of the bride of Christ is tenderly loved.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو محل الحب والإعزاز.
1: Each member of the bride of Christ is thoughtfully and carefully called.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو مدعو بكل الاهتمام والرعاية.
1: Each member of the bride of Christ was sovereignly planned by God before the creation of the world.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح كان موضع التخطيط بكل السلطان الإلهي وقبل خلق العالم.
1: Each member of the bride of Christ is drawn to him by the faithful ministry of the Holy Spirit of God.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح يجتذب إليه بفضل العمل الأمين لروح الله القدوس.
1: And that is why the first thing that Eliezer did when he embarked upon this journey.
2: وهذا هو السبب الذي دفع إليعازر في بداية رحلته هذه.
1: Was to declare his dependence upon the sovereign God for the choice of a wife for his master's son.
2: أن يعلن اعتماده الكامل على سلطان وقدرة الله لاختيار زوجة لابن سيده.
1: There are a number of principles in this story that we must all learn from.
2: هناك عدد من المبادئ في هذه القصة ينبغي أن نتعلمها كلنا.
1: This principle in marriage arranging, but there are also principles in business.
2: وهي مبادئ فيما يتعلق بترتيب الزواج، ولكنها أيضا مبادئ ينبغي مراعاتها في العمل.
1: They are principles in the home.
2: هي مبادئ ينبغي تطبيقها في البيت.
1: These are principles that you can take with you everywhere and anywhere.
2: وهي أيضا مبادئ يمكن أن ترافقك في أي مكان تذهب إليه.
1: And in any situation or circumstances of your life.
2: وفي أي موقف أو في أي ظروف تمر بك في حياتك.
1: I want to share these principles with you.
2: وأود أن تشترك معي في هذه المبادئ.
1: But before we do that, we're going to look at the historic perspective.
2: ولكن قبل أن أفعل ذلك، دعنا نتأملها من منظور تاريخي.
1: Back then, there were not a lot of choices for the prospective brides and grooms.
2: في ذلك الزمن القديم، لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام العرائس والعرسان الذين يزمعون الزواج.
1: Back then, there was no private moments between the young couple before they were betrothed.
2: في ذلك الزمن القديم، لم تكن هناك فرصة للحظات خلوة خاصة بين كل شاب وشابة قبل أن يرتبطا بالزواج.
1: Back then, they often did not even see each other before the wedding night.
2: في ذلك الزمن القديم، ربما لم يكن كل منهما يرى الآخر قبل ليلة الزفاف.
1: Back then, they did not marry out of pure desire for one another.
2: في ذلك الزمن القديم، لم يكن الواحد منهما يتزوج الآخر بدافع من الرغبة الصادقة والنقية من جانب كل منهما تجاه الآخر.
1: No.
2: لا.
1: A spouse was carefully chosen in terms of character.
2: الزوج أو الزوجة كان

0: The people who marry for physical attraction alone will get over that very soon.
1: الناس الذين يتزوجون بسبب الانجذاب الجسدي فقط سرعان ما يتعافون من هذه الجاذبية أو يفقدون تأثيرها.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because sooner or later somebody more attractive is going to show up.
1: لأنهم عاجلا أو آجلا ربما يظهر في حياتهم من يكون أكثر جاذبية لهم.
0: To choose spouse for superficial reasons is absolutely disastrous for the future.
1: اختيار الشريك في الزواج لأجل هذه الأسباب السطحية أو الخارجية قد يكون مدمرا لمستقبلهم تماما.
0: That is why the first thing that Eliezer did was pray.
1: كان أول ما فعله إليعازر هو أنه صلى.
0: The first thing that the servant of Abraham did was seek the mind of God.
1: أول ما فعله عبد إبراهيم هو أنه طلب أن يعرف فكر الله.
0: The first thing Eliezer did was to ask for God's will and direction.
1: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله واتجاهه.
0: Eliezer wanted to know who is the one that you have chosen for my master's son.
1: أراد إليعازر أن يعرف من هي الفتاة التي اخترتها يا رب لتكون زوجة لابن سيدي.
0: The first thing Eliezer did was to ask for the will of God.
1: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله.
0: And the mind of God.
1: وفكر الله.
0: And the heart of God.
1: وقلب الله.
0: I'm sure there are a lot of people who have prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
1: ولا شك أن كثيرين صلوا لله قبل الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين. ولكن هذه هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
0: Listen to it carefully.
1: أرجو أنك تنصت إليها جيدا.
0: O Lord, God of my master Abraham, give me success this day.
1: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
0: We are going to look at this later on in our next broadcast as our time for today has ended.
1: وسوف نتأمل في هذه الصلاة فيما بعد في حلقتنا القادمة إذ أن وقتنا في حلقة اليوم قد انتهى.
0: Before you tune in next time, I want to ask you a question to think about.
1: وقبل أن تصغي إلينا في المرة القادمة أرجو أن أسألك سؤالا لتفكر فيه.
0: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
1: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي صلاة كهذه؟
0: Next time, I want you to see if your answer will match mine.
1: في الحلقة القادمة سنرى ما إذا كان جوابك مطابقا لجوابي أم لا.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج هو الكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا.
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك.
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محام.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ما هذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأ المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه.
1: والعكس غير صحيح، الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر. تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
2: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
5: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
5: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على التلاقة من بعد ضياعه.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيله على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأنه إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من الرجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: اعرف خلاصك،
1: بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعدلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرا، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة هي لا خليت لي لا بقات لي، وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحن نقراو عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخو تاكسي ونوصل في ساعة للدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زيدا متغشش ملي كان راكب قبلي. انا نجم نعذرو، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار، وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وباش نرقد ساي. لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زيدا. انا باش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات. ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل هكا ولا وداد،
2: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يراك كان وجوه مكشبره واللي تمسوا تسمع حسوا. انا زادة كيصير لي حاجه في صباحة نعدي نهار كل متازمه.
0: شنو معناها؟ ما نفرحوا كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطره.
2: الحقيقه هيك اللي صاير، اقل حاجه تاثر علينا، وقت تعطل الكهرباء او تتضرب وتعمل اكسيدان او توخر على خدمتك في الصباح، حاله حليله حسيله.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح، وكيفاش نكونوا ايجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالانرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل ظروف.
2: ساعه يلزمنا نعرفوا انه السعاده اختيار بالاساس، انك تختار تكون سعيد او غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
0: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
2: علاش سنة؟
0: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فمشكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
2: صحيح، فمشكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لي زابارونس، سالير، لو ستاتيو سوسيال والصغار.
0: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب الامانه يهز زمانته.
2: في الحقيقه رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمه الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لانه في روميا 12:12 يمكننا ان نفرح لاننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
0: نزيد عليك وداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان اذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائمة متاعنا.
2: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ في عبرانيين 13:6.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
2: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين 13:6.
0: آمين. والفرح راه تدريب، أن اكزرسيس هكا ولا وداد؟
2: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقق الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس 2:9-7، ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
0: وما تنساش وداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
2: مرسي سناء.
0: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا، نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

المتواضعون كالصخرة تنزل إلى أسفل ولكنها ثابتة وراسخة، أما المتكبرون فإنهم كالدخان يعلو إلى فوق ويتسع، وفيما هو يعلو ويتسع يضمحل ويتبدد. القديس أغسطينوس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم، سلام ومحبة لكم جميعا في ساعة من التسبيح على باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا كتير من الناس بتتجنبه أو أوقات بتاخده باستخفاف. هنتكلم على حساب النفقة. في لوقا 14 المسيح كان محاط بجموع غفيرة، ناس فرحانة بالمعجزات، ناس متحمسة، لكن يسوع ما استغلش الحماس ده علشان يجمع أدع كتير، بالعكس هو وقف وقال لهم كلام صعب، قال لو عايز تتبعني احسب النفقة في الأول. النهاردة هنتكلم عن ازاي المسيحية مش مشاعر لحظة لكنها قرار مدى الحياة، وازاي ان حساب النفقة مش تشاؤم لكنه حكمة.

كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية. ودلوقتي هنتكلم ونسمع آية اليوم، والآية هنقراها من إنجيل لوقا أصحاح 14 عدد 28 عدد 30. فإنه من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الذين يبصرون يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. يسوع هنا بيستخدم مثال من الحياة اليومية. الراجل عايز يبني برج. في زمن المسيح الأبراج كانت بتتبني في الكروم علشان تحمي المحصول من الحيوانات أو اللصوص. الراجل قاعد بيحسب النفقة، مش بخيل ولا خايف، لكنه راجل حكيم. هو عايز يضمن انه يكمل اللي بدأه علشان ما يحصلش احراج. في مسيحيتنا وفي حياتنا الروحية ما هيش قفزة في الهوى، لكن المسيحية والحياة المسيحية فيها حساب، فيها تخطيط، فيها تضحية. مين اللي هيخسر لو ما قدرش يكمل؟ الناس هتضحك عليك، وكمان اسم الرب هيتشهر.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radio clv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radioclv.org. You can also download our application, Passion Radio

أحبائي ورجعنا لكم، ودلوقتي خلونا نتأمل سريعا في حساب النفقة. أولا، ليه حساب النفقة مهم؟ الكتاب بيوصف أنه أي مشروع كبير لازم تحسب. البناء محتاج أساس قوي، الحرب ده جيش ومحتاج تخطيط. يسوع بيستخدم مثلين، البرج بيقول لو بدأت البناء ومكملتش الناس هتضحك عليك، هتقول ده بدأ وما قدرش يكمل. وبيتكلم عن الملك اللي رايح حرب، لو قوتك أقل من عدوك الأحسن تتفاوض على السلام بدل ما تخسر كل حاجة. الروحانية مش شطارة وفهلوة، الإيمان فيه مسؤولية. لما تاخد قرار إنك تتبع المسيح يسوع، إنك ترتبط به، لازم تعرف إن في التزام، الموضوع ما هوش مجرد مشاعر. ثانيا، إيه هي النفقة اللي لازم نحسبها؟ بنقدم محبة الله على أي حاجة. في لو 14 بيقول يسوع إنه لازم تكون محبتك للمسيح أكبر من محبتك لأي حد تاني، حتى أهلك. ده مش معناه إن نكره أهالينا، لكن معناها إن ولا أنا الأول لله. حمل الصليب يوميا، المسيح بيقول من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. الصليب مش مجرد مشقة، الصليب استعداد للموت عن الذات والدنيا. ثالث حاجة، ترك كل شيء. كل واحد منكم لا بيقول كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. دفلو 14 برضو، مش شرط أنك تبقى فقير، لكن قلبك ما يبقاش مربوط بأي حاجة تانية غير المسيح. ثالث حاجة نتكلم فيها، إزاي نحسب حساب النفقة في حياتنا اليومية؟ في مجالات أربعة مختلفة. لو في مجال الوقت، لازم نعطي الأولوية للرب. ونطبق ده إزاي؟ بأن إحنا نخلي الصلاة في كل يوم في بداية يومنا، وقراية الكتاب، ولازم تكون لنا خدمة. في مجال العلاقات، لازم أكون بختار أصحاب بيشجعوني روحيا ويكونوا لي سند ليا، فمعناها لازم نكون بنعرف نختار أصدقائنا. في مجال الماديات، اسأل قلبك متعلق بإيه. لازم تكون أمين في العشور، تقدم مالك وتعرف تخدم بيه. في مجال الصعوبات في الحياة، حط سؤال لنفسك، هل مساعد إنك تتألم؟ تذكر إن الطريق مش دايما مفروش ورد أو مفروش بالدنيا المريحة، لكن النهاية هي المجيدة وعظيمة. رابعا وأخيرا، المسيح ما كانش بيخدع الناس. كان شيء عظيم جدا إن يسوع ما استخدمش الحماس الجامعي علشان يكسب أتباع. هو كان قدامه جموع غفيرة، ولو أراد كان قدر ياخد عدد كبير من الأتباع، لكنه اختار يكون صريح. قال لهم التمن، قال لهم الصعوبات، قال لهم إن الطريق صعب ليه، علشان اللي بيجي يبقى عارف هو داخل على إيه، مش يجي بحماس النهاردة ويختفي بكرة فيبقى العار عليه وعلى اسم الرب. You ready, man? Okay.

أحبائي، ودلوقتي جه ميعاد نهاية حلقتنا. أصلي إن الرب يكون استخدم كل ترنيمة وكل كلمة قلناها إنها تكون سبب بركة وراحة لنفوسنا. في الخلاصة النهاردة وقبل نهاية الحلقة، حابب أقول إن حساب النفقة مش معناه إننا نشكك في قدرة الله. حساب النفقة هو إن نكون عارفين إن الطريق مش سهل، وإن السير وراء المسيح محتاج تمن، بس التمن ده يستاهل، لأن بيشتري ملكوت لا يزول. الرسول بولس قال: أنا قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هو ما قالش بدأت، قال أكملت. حساب النفقة مش بداية الطريق بس، لكنه استمرار الطريق كل يوم. المسيح ما بيخدعش أتباعه، هو صريح معاهم، قال الطريق صعب والباب ضيق، لكنه برضو وعد: أنا معكم كل الأيام. النهاردة المسيح بيسألك: هل حسبت حساب النفقة؟ هل أنت مستعد تدفع الثمن؟ الثمن غالي، بس الثمن لا يقارن بالملكوت. في الختام خلوني أصلي معاكم. يا رب، بنشكرك لأنك صريح معانا ومبتخدعناش، بتقول لنا الحق من البداية، بتقول لنا أن الطريق صعب بس النهاية مجيدة. ساعدنا يا رب نحسب حساب النفقة قبل ما نبدأ، ونقدر نكمل اللي بدأناه. ادينا قوة ان احنا نحمل صليبنا كل يوم ونختارك فوق اي حاجة تانية، مش عشان احنا اقوياء، لكن علشان انت معنا. في اسم يسوع المسيح وصديقي.

الحقيقة كل حلقة بتصعب الدنيا أكتر، بس ده اللي اتفقنا عليه من أول حلقة، إن الموضوع مش سهل ولازم تتعب شوية علشان نعرف نحب بجد. أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم بحب. بفكركم تاني إن اللي بنقدمه ده مش تعجيز، لكن أكتر توصيف للحب اللي بجد، مش اللي كده وكده. هنطلع فاصل ونرجع نسمع عن حاجة كمان لازم ما تكونش عندك لو مقرر تحب بجد.

رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن حاجة مش مفروض تكون عندك لو انت بتحب. الحب هو انك ما تتكبرش على اللي حواليك. الحب انك ما تفضلش تعدد احساناتك اللي بتعملها للفقراء والمساكين طول الوقت. الحب الحقيقة هو انه مش لازم كل شوية تفكرنا بفضل خيرك الكتير على اصحابك. الحب هو ان الوقت اللي قاعد فيه مع اصحابك ما يكونش وقت عرض انجازاتك ونجاحاتك وبطولاتك اللي ما بتخلصش. الحب والكبرياء هما كلمتين عكس بعض تماما، واحدة في أول الخط وواحدة في آخره. والنهاردة المفروض تقرر تروح أنهي ناحية، الحب ولا الحب اللي هو بكبرياء. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب لو سمحتوا. خليكم معانا ونسمع أكتر عن الحب.

رجعنا لكم بعد الفاصل وبفكركم إننا كل مرة بنقول إن الحب مش ممكن يتفق مع الكبرياء، وده لأن الحب هو إنك تبقى شايف نفسك ساكن في نفس الدور اللي ساكن فيه حبيبك. الحب هو إنك تبقى مش محتاج حد يفكرك إنك من نفس التراب اللي الناس مخلوقة منه. أيوة، يعني كلنا ولاد تسعة. الحب هو إنك لما تدي أكل أو فلوس أو لبس فأنت مش بتدي من اللي عندك أو يعني من ممتلكاتك الخاصة، أنت بتدي من اللي ربنا ادهولك. يعني لما تدي ما بتديش الفضلات أو القديم أو اللي مستغني عنه. الحب مش الشقة اللي 165 متر اللي ساكن فيها ولا الأوضة اللي بتفتخر بيها اللي جايبها من أحسن محلات. حاجة للبنات. الحب مش الشبكة بتاعتك اللي لازم كل البنات تشوفها عشان تتغاظ وتتحسر وتحس إن هي إزاي ما عندهاش زيك. أما حضرتك، الحب مش عدد الأصحاب اللي عندك على الفيسبوك اللي دايماً مصدر كلامك وانت قاعد مع أصحابك، أنا عندي كام واحد على الفيسبوك. الحب هو إنك تعرف إن أنت مش مختلف عن غيرك، أنت مش أحسن من حد، بس لو في تمييز عندك فده من ربنا. الحب إن إمكانياتك المادية والعلمية والمعلوماتية ما تحطكش في مكانة أعلى من باقي الخلق، زي ما بيقولوا سيد القوم خادمهم. الحب يكون بالشكل ده أو ما يكونش، أنت اللي هتختار مادام قررت إنك تحب. بفكركم إن لسه كلامنا مخلصش عن الحب، والحلقة الجاية هنسمع أكتر عن شوية حاجات لو عندك تقدر تقول بقلب مليان أنا بحب، ولو ما عندكش يبقى أنا آسف، أنت لسه مش عارف تحب بجد. استنونا في حلقة جاية عشان نعرف أكتر إزاي نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعالى سريعا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة،

أهلا بكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن الماسكارا. وأنا شخصيا مقدرش أعيش من غيرها، وهي أكتر حاجة بشتريها لأنها أكتر حاجة بخلصها. وفي رأيي الماسكارا بتدي جمال ونظرة ساحرة للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم أو بيحسوا إنها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رأيي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شوية نصايح وتبس هقولها لكم النهاردة هتساعدكم

تحطوها بشكل أصح وأحلى. أول نقطة، وانتي بتحطي الماسكارا ابدأي من الجذور لحد الأطراف، وده بيطول الرموش أكتر وبيديها إيفكت أخضر. تاني نقطة، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركة زجزاج، وده هيساعد إن الرموش تفضل مفرطة وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطة، دايماً سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطة، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي اتنين كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن المسكرة وايه اهم النصايح اللي ممكن اعملها علشان احط المسكرة بشكل اصح واحلى. قلنا ان انا محتاجة احط المسكرة من الجذور للاطراف، وانا بحرك فرشتي احركها بطريقة زجزاج علشان الرموش متلزقش في بعض، ودايما اسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، واحط على الاقل 2 كوت او طبقتين علشان الرموش تبان اخضر. خامس نقطة، احط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانية، وممكن يساعدني ان انا اتني فرشة المسكرة شوية اخليها على شكل كيرف او نص دايرة، لان ده بيساعد ان هي تلقط برودكت اكتر، وكمان بيسهل في حط المسكرة على الرموش. وفي اشكال كتيرة قوي لفرش المسكرة، لكن انا بفضل استعمل الفرشة الستاندرد العادية اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينة شوية وشعرها غزير، وافضل يبقى عندي واحدة تانية فرشتها رفيعة قوي علشان الرموش التحتانية، بالذات لو رموش طويلة بيساعد قوي بفرشة الرفيعة ان انا اتحكم احسن علشان ما شلفتش واطلع على الاي شادو او على ميك اب وشي. اخر حاجتين عايزه اقولها لكم، ودي غلطه بتقع فيها بنات كتير، هي وان انا بستعمل الماسكاره مش صح ان انا اقعد اطلع وادخل فرشه كتير قوي في علبتها، لان ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبه وبينشف الماسكاره وبتقدم اسرع من وقتها. لكن لو ماسكارتك لسه جديده وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بانك تحطي نقطتين او ثلاثه من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طريه وتنفع تستعمليها تاني وقت اطول. فقرتنا النهارده خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم. المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم. هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقائق القليلة اللي جاية. شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط؟ المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق، لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة، وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزن الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية، هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله، والرب معه.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: لماذا يريد الملحدون مزيدا من الحرية؟
2: الحرية مطلب عادل لكل إنسان، هي والعقل يميزان الإنسان عن الحيوان. لما كان الناس

يعيشون معا في مجتمع بشري، تتلاحم حياتهم وتتشابك مصالحهم ورغباتهم، كان لابد أن تكون الحرية مقيدة لا مطلقة. فالحرية المطلقة لفرد تعود حتما بضرر على شخص آخر مرتبط به، فالذي يطلق العنان لشهواته يسكر ويعربد، يضر مصالح زوجته وأولاده، فضلا عن الآخرين من الأقارب والأباعد. وليس هناك إنسان يعيش في مجتمع إلا ويؤثر في غيره ويتأثر بغيره، فكان لابد من وضع حدود للحرية، فلا تكون مطلقة بغير حدود، وإلا كانت حرية لشخص وعبودية لغيره. ولما كان الدين ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما ينظم علاقته بالآخرين من بني البشر، فقد وضع الدين للإنسان وصايا وتعاليم تنظم علاقاته الإنسانية. وجاءت الوصايا العشر لتقول: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي امرأة قريبك ولا ثوره ولا شيئا مما لقريبك. ولا شك أن في هذه الوصايا حدا وتقييدا لحرية الإنسان، حتى لا تصبح حريته مطلقة وفوضوية، وبالتالي تضر العلاقات الإنسانية. إن رئيس هذا العالم إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين، وهو يجند كثيرين لخدمته لينشروا الإلحاد، ولهذا يريد الملحدون مزيدا من الحرية لنشر اعتقادهم أنه لا يوجد إله. من هنا ينشأ الضيق بالدين عند الراغبين في الحرية المطلقة، فإذا اصطدمت تعاليم الدين برغباتهم، ولا بد أن تصطدم، كفروا بالدين لأنه يقيد حريتهم ويشل حركتهم عن تحقيق رغباتهم، ويكبح الدين جماحهم عندما يريدون أن يطلقوا لأنفسهم العنان. وكلما اشتدت رغبة الإنسان في تحقيق رغباته ووجد الدين عائقا دونها، برر رفضه للدين بحجة يقبلها عقله ويمكن أن يستسيغها غيره، فينادي بالإلحاد مبدأ له. وما يحدث في دائرة الفرد يحدث مثله في دوائر الشعوب والأمم، فقد يعاني الشعب ضيقا وكبتا من جانب الهيئة الحاكمة، فيثور على الأوضاع القائمة طلبا للحرية، وقد تتطلب الثورة عنفا وقتل القائمين على الحكم. هنا يقف الدين في سبيل الثوار، تمنعهم مبادئه عن القتل. وقد يقف رجال الدين الذين يهدئون الناس ويدعونهم إلى الاحتمال والصبر، فتزيد ثورة الناس ويكفرون بالدين ورجال الدين. وهذا هو الخط الواضح الذي سلكت فيه كثير من ثورات الشعوب، ومنها الثورة الفرنسية والثورة الروسية وما تبعهما من ثورات. فكان يسبق الثورة الشعبية ويصحبها ثورة على الدين، يمهد لها رجال الثورة بثورة فكرية على رجال الدين أولا، ثم على الدين نفسه ومبادئه، ثم على الله القائم على قمة النظام الديني. وهذا ما حدث في فرنسا في القرن 18. وقد حدثنا السيد المسيح كما يروي القديس يوحنا في الأصحاح 8 من بشارته عن الحرية وعن العبودية،
الحرية حرية معرفة الله، العبودية عبودية للخطية. يقول: قال المسيح لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. قالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: لنا أب واحد وهو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. وهذا ما نرجوه لك أيها المستمع الكريم، أن تكون من الله تسمع كلام الله.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: تخيل الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروي لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب. وبعد لحظات نكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الاقداس للابد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لاننا هنكون قديسين واحرار تماما من كل خطية للابد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل انك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، انا في عدد 22، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الاولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا أنه مش هيكون فيه احتياج للشمس أو القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها بركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت أكتر حاجة بتهمني ومهمة أكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير أي خطية بينا. السماء هتكون كده. تخيل معايا أنه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة أنك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك وأولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها. مش هيكون في شعور بالذنب أو الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لأنه أنقياء القلب بيعين الله. فيسكن الله مع شعبه في أورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، أو نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 أنه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب. أوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول إنه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ إنه على الأبواب موجود أسماء أسباط إسرائيل الاثناشر، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصاية طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت إنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا إن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا إن طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية وارتفاعها بيوصل ل 2414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه إيه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه أننا هنقدر نتحرك رأسياً بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها أفقيا. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لأنه في الوقت ده أفكارك ورغباتك إنك تروح في مكان ما هتديلك القوة إنك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل إنك مش هتحتاج تنام أبدا، لأنه جسمك هيكون أبدي زي المسيح. وإحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. أنا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا أنك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الأنواع المختلفة دي من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل أقدر أقول أن كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر أنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أنه الله بيحب الجمال، الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك أنه الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هيجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هيجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك، كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش فيه رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع طبعا، أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس، بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
0: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية إحنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم إنه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بالميلاد العذراوي دخل يسوع دنيانا من باب لم يفتح إلا له، وبالقيامة من الأموات خرج المسيح من عالمنا من نافذة لم تفتح لسواه. فالقبر الفارغ والحجر المدحرج والأكفان الموضوعة والأختام المكسورة وحراب الحراس والزلزلة والفضة التي أخذها الجنود رشوة، هذه شهادة سباعية تنطق وهي جامدة بأن يسوع قد قام، ليس هو ها هنا لكنه قام.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

واختار الله موضع موسى يشوع اللي قود الشعب في عوط موسى. ومن اللي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطعوا واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله، ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طلبوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كان

0: يديروها باش يدهنوا كبير الكهنة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاروا باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، وملي الملك شاول عصى الله، الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاصته، وامر الله النبي صموئيل باش يمشي كبل قرن الزيت على الملك الجديد. والله قال له
1: سير البيت لحم لدار اليسا.
0: وملي وصل صموئيل دار اليسا، ما عرفش اش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، وملي شاف الولد البكر ديال اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك. والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامته حيت انا ما بغيتوش.
2: كتفكرنا القصة ديال صموئيل بقصة ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش يعرف فين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم، وصموئيل كب عليه القرن الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاجي، في مراعي خضر يرقدني، للمد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على ود سميته. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيث انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض. بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما، ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك، غادي تجاوب مع محبته. والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عيتقتل وعيدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما عيهرسو حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربوا، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام، وحتى هو عصى الله وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا. المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. انا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها انا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي امي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
2: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا من اللي ندربو، ما نديروش كيما آدم امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم، ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعنده ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كيف حال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوفي إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
2: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح للغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كيف حال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا، ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. اعمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كيف حال داود، خاصنا نتعلم نحب الله من كل قلوبنا.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ما نفسي عطشانة ليك. أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة، وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

الحقيقة كل حلقة بتصعب الدنيا أكتر، بس ده اللي اتفقنا عليه من أول حلقة، إن الموضوع مش سهل ولازم تتعب شوية علشان نعرف نحب بجد. أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم بحب. بفكركم تاني إن اللي بنقدمه ده مش تعجيز، لكن أكتر توصيف للحب اللي بجد، مش اللي كده وكده. هنطلع فاصل ونرجع نسمع عن حاجة كمان لازم ما تكونش عندك لو مقرر تحب بجد.

رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن حاجة مش مفروض تكون عندك لو انت بتحب. الحب هو انك ما تتكبرش على اللي حواليك. الحب انك ما تفضلش تعدد احساناتك اللي بتعملها للفقراء والمساكين طول الوقت. الحب الحقيقة هو انه مش لازم كل شوية تفكرنا بفضل خيرك الكتير على اصحابك. الحب هو ان الوقت اللي قاعد فيه مع اصحابك ما يكونش وقت عرض انجازاتك ونجاحاتك وبطولاتك اللي ما بتخلصش. الحب والكبرياء هما كلمتين عكس بعض تماما، واحدة في أول الخط وواحدة في آخره. والنهاردة المفروض تقرر تروح أنهي ناحية، الحب ولا الحب اللي هو بكبرياء. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب لو سمحتوا. خليكم معانا ونسمع أكتر عن الحب.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا كل مرة بنقول إن الحب مش ممكن يتفق مع الكبرياء، وده لأن الحب هو إنك تبقى شايف نفسك ساكن في نفس الدور اللي ساكن فيه حبيبك. الحب هو إنك تبقى مش محتاج حد يفكرك إنك من نفس التراب اللي الناس مخلوقة منه. أيوة، يعني كلنا ولاد تسعة. الحب هو إنك لما تدي أكل أو فلوس أو لبس فأنت مش بتدي من اللي عندك أو يعني من ممتلكاتك الخاصة، أنت بتدي من اللي ربنا اداهولك. يعني لما تدي ما بتديش الفضلات أو القديم أو اللي مستغني عنه. الحب مش الشقة اللي 165 متر اللي ساكن فيها، ولا الأوضة اللي بتفتخر بيها اللي جايبها من أحسن محلات. حاجة للبنات. الحب مش الشبكة بتاعتك اللي لازم كل البنات تشوفها عشان تتغاظ وتتحسر وتحس إن هي إزاي ما عندهاش زيك. أما حضرتك، الحب مش عدد الأصحاب اللي عندك على الفيسبوك اللي دايماً مصدر كلامك وانت قاعد مع أصحابك، أنا عندي كام واحد على الفيسبوك. الحب هو إنك تعرف إن أنت مش مختلف عن غيرك، أنت مش أحسن من حد، بس لو في تمييز عندك فده من ربنا. الحب إن إمكانياتك المادية والعلمية والمعلوماتية ما تحطكش في مكانة أعلى من باقي الخلق، زي ما بيقولوا سيد القوم خادمهم. الحب يكون بالشكل ده أو ما يكونش، أنت اللي هتختار مادام قررت إنك تحب. بفكركم إن لسه كلامنا مخلصش عن الحب، والحلقة الجاية هنسمع أكتر عن شوية حاجات لو عندك تقدر تقول بقلب مليان أنا بحب، ولو ما عندكش يبقى أنا آسف، أنت لسه مش عارف تحب بجد. استنونا في حلقة جاية عشان نعرف أكتر إزاي نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة، إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في

0: المستقبل.
1: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
2: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
3: أعترض.
1: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
4: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
2: والحق هو
4: الصحوة الدينية، والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
1: الغرب لا يهتم بالدين،
3: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
4: أين في العالم؟
2: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
1: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
4: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
3: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
2: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
4: تدين خاطئ ممجوج هو الكفر بعينه.
1: الدين الحق هنا،
3: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك،
4: قولهم خطأ.
2: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
4: لا حرية في الدين.
3: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
1: محامٍ يا جماعة، محامٍ.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ما هذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأي المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: ما القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته، عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه،
1: والعكس غير صحيح. الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبطن.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر. تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
2: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
0: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
0: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم، إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكالهم على اللي تلاقى من بعد ضياع.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأنه إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من الرجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده وإذا زلزلة الله تحطمها، وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي، مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي، أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعدلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذت الكار ماشي نقرأ، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة، هي اللي خلت لي لبقات لي وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحن نقرأ عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخو تاكسي ونوصل في ساعة للدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهزني، هو زيدا متغشش من اللي كان راكب قبلي، انا نجم نعذره، اما انا شنو ذنبي؟ المهم وصلت للدار وانا نحمد في ربي انه نهار اليوم وفي وبش نرقد ساي، لكن مشكلتي اني حليت الفيسبوك، نلقى صحابي متغشين زيدا. انا بش نحكي لكم انه انا البارح نسيت الفيسبوك محلول، فما جاوبتهمش على المساجات، ما فهمتش علاش متغشين، علاش الناس الكل متغشين؟ توا انا اش باش نعمل، نتغشش ولا ما نتغشش؟
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل وبرنامج الطريق. مسكين خليل هكا ولا وداد،
2: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنيه ما يراك ان وجوههم كشبره ويتمسوا تسمع حسوا. انا زاده كيصير لي حاجه في صباحه نعدي نهار كل متازمه.
0: شنو معناها؟ ما نفرحوا كان كي يمشي كل شيء كيف ما نحبوه احنا بالمسطره.
2: الحقيقه هيك اللي صاير، اقل حاجه تاثر علينا، وقت تعطل الكهرباء او تتضرب وتعمل اكسيدان او توخر على خدمتك في الصباحه، حاله حليله حسيده.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح وكيفاش نكونوا ايجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالانرجي بوزيتيف نتاعنا في كل وقت وفي كل الظروف.
2: ساعه يلزمنا نعرفوا انه السعاده اختيار بالاساس، انك تختار تكون سعيد او غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
0: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
2: علاش سنة؟
0: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فمشكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
2: صحيح، فمشكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لي زابارونس، سالير، لو ستاتو سوسيال والصغار.
0: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب الامانه يهز زمانته.
2: في الحقيقه رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمه الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لانه في روميا 12:12 يمكننا ان نفرح لاننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
0: نزيد عليك وداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان اذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس

0: كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائمة متاعنا.
1: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ في عبرانيين 13:6.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
1: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين 13:6.
0: آمين. والفرح راهو تدريب، أن إكزرسيس هكا ولا وداد.
1: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميوسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقوا الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس الثانية 9:7، ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
0: وما تنساش وداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
1: مرسي سناء.
0: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا. نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة. بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل الناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي، حلو.
3: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
3: أمال مالك؟
2: ماليش.
3: في ايه طيب؟
2: مفيش.
3: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
3: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
3: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر انه هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عندي يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، إنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول إنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا بيبقى عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع إنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب إنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض. ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين، هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوا البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوا البيت، جوا بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
5: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث، ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين: قسم يندم على الماضي، وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. حكى الفيلسوف المسيحي رافي زكرايس عن قصة لثري هندي قديم وعنده مجموعة غالية جدا من المجوهرات، بس كانت عنده مشكلة إن كل مرة يسافر مش بيقدر يسيب مجوهراته في أي حتة، فبياخدها معاه في كل مكان. وفي واحدة من رحلاته عرف واحد من اللصوص الحكاية دي وقال لك بس دي فرصة عظيمة، أمشي ورا المليونير الهندي ولما تيجي الفرصة أسرق المجوهرات وهرب على طول. وفعلا اللص ده مشي ورا الراجل الغني ده. المليونير الهندي في أثناء رحلته دي دخل أحد الفنادق الصغيرة على الطريق عشان يقضي فيها الليل لأن سكته لسه طويل، ولأن الحرامي لسه وراه دخل الفندق برضه وطلب إنه يسكن مع الغني الهندي في نفس الأوضة. ووقتها ده كان شيء عادي إن فردين ما يعرفوش بعض بيباتوا في نفس الأوضة مع بعض. الراجل الهندي شك إن الراجل ده حرامي وجاي عشان يسرق مجوهراته، ففكر في حيل. قال الهندي للحرامي ادخل انت الاول اغسل وشك من تراب الطريق وانا هدخل بعدك. وفعلا دخل الحرامي الحمام، وفي اللحظة دي قام الهندي واخد المجوهرات وخبها في مكان امين جدا، وطبعا مفيش امن من السرير اللي هينام عليه الحرامي نفسه. طلع الحرامي من الحمام ودخل بعده الراجل الهندي، وحاول الحرامي بكل الطرق ان يلاقي المجوهرات، فتش هدوم الراجل وفتش كل حاجة حتى سريره وكل حاجة تخص الراجل الهندي ده، وبرضه ما عرفش يوصل. قضوا الليلة الاتنين في نفس الأوضة مع بعض لغاية الصبح، ولما جه الصبح حاول برضه الحرامي يدور تاني لكن ما لقاش حاجة. ولما جه الغني الهندي يمشي لقى الحرامي باين عليه الإحباط والزعل. الغريب في الموضوع إن الراجل الهندي قرر يواجه الحرامي وقال له أنا عارف أنت زعلان ليه، علشان أنت كنت عايز المجوهرات بس معرفتش توصل لها. الحقيقة بقى إن المجوهرات طول الوقت اللي فات كانت معاك لأنها كانت تحت سريرك طول الوقت. اتصدم الحرامي وما كانش مصدق ولا قادر يتخيل اللي هو سمعه. القصة دي عاملة زي علاقتنا بربنا، أوقات بنبقى متخيلين إنه بعيد جداً وبندور عليه في كل مكان وبكل الطرق، ومش متخيلين إنه يكون أقرب لينا مما نتخيل. الله أقرب لكل شخص من نفسه لأنه بمنتهى البساطة هو الناسج وصانع كل حتة فينا وعرفنا وحفظنا أكتر ما إحنا عارفين نفسنا. ومش بس كده، إحنا فينا كمان روحه القدوس اللي بيكلمنا طول الوقت، ومع ذلك مش عارفين ندي ودنا لصوته فنسمعه فيرشدنا الطريق. كل مرة تفكر إن الله بعيد، بعيد جدا، اعرف إنه أقرب إليك مما تتخيل، بس حاول تدور عليه. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are about to begin a new series of broadcasts on prayer.
2: نحن على وشك أن نبدأ سلسلة جديدة من البرامج عن الصلاة.
1: More specifically, it is about the prayers of ordinary people.
2: وبصورة أكثر تحديدا هي صلوات من أناس عاديين.
1: But these are ordinary people who prayed extraordinary prayers.
2: إلا أن هؤلاء الناس العاديين صلوا صلوات غير عادية.
1: And we will begin by studying Genesis 24:1-21.
2: وفي هذا الصدد سنقوم بدراسة الأصحاح 24 من سفر تكوين، ومن العدد الأول إلى العدد 21.
1: And this whole series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: وسنسمي هذه السلسلة الناس العاديين الذين صلوا صلوات رائعة غير عادية.
1: The very first prayer that we will look at has to do with the marriage and marrying.
2: وأول صلاة سنتأمل فيها بصفة خاصة تتعلق بالزواج والتزويج.
1: It has to do with matching two people in marriage.
2: إنها تتعلق بارتباط اثنين من الناس بالزواج.
1: It has to do with seeking the mind of God and God answering the prayer.
2: وهي تتعلق بطلب فكر الله وباستجابة الله للصلاة.
1: I'm talking, of course, about the first prayer ever recorded in the Bible.
2: وأنا أتحدث بالطبع عن أول صلاة سجلها الكتاب المقدس على الإطلاق.
1: The first prayer that we encounter in the Bible is the prayer of Abraham's servant found in Genesis 24.
2: أول صلاة نلتقي بها في الكتاب المقدس هي صلاة عبد إبراهيم الموجودة في الأصحاح 24 من سفر تكوين.
1: Please listen to the scripture, Genesis 24, verses 1-21.
2: فلنستمع إلى كلمة الله من سفر تكوين الأصحاح 24 من العدد الأول إلى العدد 21. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، إذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخي إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، فركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت اشرب يا سيدي، وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقات وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا.
1: Abraham commissioned his trusted servant, the chief steward or the head of his household.
2: كلف إبراهيم عبده ومحل ثقته كبير بيته المستولي على كل ما كان له.
1: Most likely it was Eliezer of Damascus of whom we read earlier in Genesis 15.
2: أغلب الظن أنه كان إليعازر الدمشقي الذي قرأنا عنه قبل ذلك في العدد الثاني من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
1: Abraham commissioned him to go back to Nahor.
2: أمره إبراهيم أن يعود إلى مدينة ناحور.
1: Nahor is where Abraham came from.
2: وكانت ناحور هذه هي المدينة التي جاء منها إبراهيم.
1: Remember, Abraham came from Ur, which where modern day Iraq is.
2: ومما هو جدير بالذكر أن إبراهيم كان قد جاء من أور، وهي المكان الذي توجد فيه العراق الحديثة اليوم.
1: But God called Abraham to the place called Canaan.
2: ودعا الله إبراهيم أن يذهب إلى المكان المسمى كنعان.
1: So Abraham went from Ur to Canaan in obedience to the Lord.
2: وهكذا أطاع إبراهيم الرب، فمضى من أور إلى كنعان.
1: Abraham left everything behind.
2: وترك إبراهيم كل شيء وراءه.
1: He left his family.
2: ترك عائلته.
1: He left many of his belongings.
2: وترك كثيرا من ممتلكاته.
1: He moved into the land of Canaan in obedience to the voice of God.
2: وأطاع صوت الله واتجه إلى أرض كنعان.
1: We don't know how long it took him from the time he was called of God in Nahor to the time he went to the promised land.
2: ونحن لا نعلم كم من الوقت مضى منذ أن دعاه الله في ناحور إلى الوقت الذي ذهب فيه إلى أرض الموعد.
1: But nonetheless, at that time, Abraham obviously knew God.
2: ولكن بالرغم من ذلك، فمن الواضح أن إبراهيم عرف الله في ذلك الوقت.
1: Abraham commissioned Eliezer to go back to Nahor.
2: كلف إبراهيم إليعازر بالعودة إلى ناحور.
1: He sent him back on a long journey through the desert.
2: أرسله عائدا في رحلة طويلة عبر الصحراء.
1: Eliezer had one mission.
2: وكان أمام إليعازر هدف واحد.
1: He had to find a bride for Abraham's son Isaac.
2: كان عليه أن يجد عروسا لإسحاق ابن إبراهيم.
1: Why go all the way back to Ur?
2: ولماذا كان عليه أن يقطع هذه المسافة الطويلة عائدا إلى أور؟
1: Because Abraham looked around the land of Canaan and he did not like what he saw.
2: لأن إبراهيم نظر حوله في أرض كنعان ولم يعجبه ما رآه.
1: Abraham saw the wickedness of the Canaanite women and feared for his son's faith.
2: رأى إبراهيم شر نساء كنعان ولذلك خاف على إيمان ابنه.
1: Not one of those women were suitable for Abraham's son.
2: لم تكن هناك واحدة من أولئك السيدات يمكن أن تكون مناسبة لابن إبراهيم.
1: The Canaanite men and women were godless.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون كافرين وملحدين.
1: The Canaanite men and women were pagans.
2: كان الرجال والنساء الكنعانيون يتعبدون للأصنام.
1: Abraham wanted a godly woman for his son.
2: وأراد إبراهيم لابنه سيدة تقية تعرف الله.
1: Those of you who are not married, please listen carefully.
2: أيها المستمعون غير المتزوجين أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: Before you make your list of qualifications for your perfect future spouse,
2: قبل أن تحدد قائمة المؤهلات التي تشترطها في الشريك الكامل في المستقبل,
1: make sure that he or she is what God wants for you.
2: ينبغي أن تتأكد أنه هو أو هي من يريده الله لك.
1: You can be sure of one thing.
2: تستطيع أن تكون متأكدا من شيء واحد.
1: God wants you first and foremost to marry a godly spouse.
2: الله يريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوج امرأة تقية, ويريدك أولا وقبل كل شيء أن تتزوجي رجلا تقيا.
1: When your prayer is, God, give me a godly man or a godly woman,
2: عندما تكون صلاتك يا رب أعطني رجلا تقيا أو أعطني امرأة تقية,
1: then you will find that God will give you other things in that person as well.
2: حينئذ ستجد أن الله يعطيك أشياء أخرى في ذلك الشخص كمنحة إضافية.
1: I have been there.
2: لقد مررت بهذا الاختبار.
1: When I cried to God to give me a woman, He gave me a wonderful woman.
2: عندما صرخت إلى الله أن يعطيني امرأة تقية, أعطاني بالفعل امرأة رائعة.
1: And I thank God for my wife.
2: وأنا أشكر الله لأجل زوجتي.
1: First, I want to deal with the theological foundation of this marriage, then with the application.
2: وأود أولا أن أتحدث عن الأساس اللاهوتي لهذا الزواج, وبعد ذلك نتحدث عن التطبيق.
1: First, I want to deal with the biblical foundation of Isaac and Rebecca's marriage. Then we will examine the prayer of Eliezer.
2: أود أولا أن أتحدث عن الأساس الكتابي لزواج إسحاق ورفقة, ثم نفحص ونحلل صلاة إليعازر.
1: Please feel free to read ahead for the next message.
2: أرجو من فضلك أن تسبقني بقراءة الرسالة التالية في الكتاب المقدس.
1: If you do not have a Bible, please write to us and we'll be glad to send you one.
2: إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس, اكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتابا.
1: The Bible teaches that Isaac is a type of Christ.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن إسحاق هو رمز أو مثال للمسيح.
1: In Acts 15:14 and in 2 Corinthians 11:2.
2: في العدد الرابع عشر من الأصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال, وفي العدد الثاني من الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
1: The scriptures tell us that the church is the bride of Christ.
2: تخبرنا كلمة الله أن الكنيسة هي عروس المسيح.
1: Throughout the Old Testament scripture,
2: وعبر أسفار العهد القديم,
1: we see a picture of Israel as the wife of Jehovah.
2: نرى صورة إسرائيل كزوجة ليهوة.
1: But Israel has become faithless and denied the power of God.
2: ولكن إسرائيل تجرد من إيمانه وأنكر قوة الله.
1: Israel was the wife who ran after other gods.
2: كان إسرائيل هو الزوجة التي لاحقت آلهة أخرى.
1: And that is why, in the mercy of God and in the plan of God, he planned for a church to replace Israel.
2: ولهذا كان في رحمة الله وفي خطة الله أنه خطط أن تحل الكنيسة مكان إسرائيل.
1: He planned for a church that is to be made of Jews and Gentiles alike to be the true bride of Christ.
2: خطط الله أن الكنيسة تضم اليهود والأمم على حد سواء لتكون العروس الحقيقية للمسيح.
1: And as that true bride of Christ,
2: وكالعروس الحقيقية للمسيح,
1: Jesus is going to present us to the Father one of these days.
2: ستقدم يسوع بنا للآب يوما من هذه الأيام.
1: May it be soon.
2: ربما كان ذلك اليوم قريبا.
1: And the bride of Christ will be spotless and pure before him.
2: وستكون عروس المسيح طاهرة قدامه, لا دنس فيها ولا غضن.
1: God is the one who calls his bride, the church.
2: فالله هو الذي يدعو عروسه الكنيسة.
1: And that is why you find so many exciting parallels between the story of Isaac's search for a bride.
2: ولهذا تجد كثيرا من المتوازيات بين قصة بحث إسحاق عن عروس له.
1: Through the ministry of his father's trusted faithful steward Eliezer.
2: خلال خدمة إليعازر الوكيل الأمين والمخلص لأبيه.
1: Try to contrast between Abraham sending his steward to find a bride.
2: حاول أن تقارن بين إرسال إبراهيم عبده ووكيله ليجد عروسا.
1: And the sending forth of the Holy Spirit of God.
2: وإرسالية روح الله القدوس.
1: To do what?
2: ليعمل ماذا?
1: To take out of both Jews and Gentiles alike a bride for his son, the Lord Jesus Christ.
2: ليأخذ من كل من اليهود والأمم على السواء عروسا لابنه الرب يسوع المسيح.
1: The symbolism abounds here.
2: وهنا تكمن الرمزية.
1: The choice of a bride for Isaac was a bride through whom the Messiah will come.
2: فاختيار عروس لإسحاق كانت هي العروس التي من خلالها يأتي المسيح.
1: That is why this choice had to be done very carefully.
2: ولهذا كان لابد أن يتم هذا الاختيار بعناية شديدة.
1: It had to be done very thoughtfully.
2: كان لابد أن يتم بإتقان تام وجيد جدا.
1: The choice of a bride for Isaac through whom the Savior will be born.
2: كان اختيار عروس لإسحاق من خلالها يولد المخلص.
1: Had to be God ordained.
2: لابد أن يعين ويرسم من قبل الله.
1: And God arranged.
2: فالله رتب ذلك.
1: And God sustained.
2: والله أيد ذلك وآزره وسانده.
1: The choice of a bride for Isaac through whom Jesus will come into the world.
2: اختيار عروس لإسحاق من خلالها سيأتي يسوع إلى العالم.
1: Had to be done with utter dependence on the sovereign choice.
2: كان لابد أن يتم بالاتكال الكامل على الاختيار الإلهي وعلى السلطة الإلهية.
1: Dependence on the sovereign love.
2: الاتكال على المحبة الإلهية العليا.
1: And dependence on the sovereign call.
2: الاتكال على الدعوة الإلهية صاحبة السلطة العليا.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
1: This is the same way that the Holy Spirit of God calls each member of the bride of Christ.
2: إنها نفس الطريقة التي يدعو بها روح الله القدوس كل عضو من أعضاء العروس للمسيح.
1: The Holy Spirit of God woos you.
2: روح الله القدوس يتودد إليك ويخطب ودك.
1: The Holy Spirit of God loves you.
2: روح الله القدوس يحبك.
1: The Holy Spirit of God brings you to God.
2: روح الله القدوس يأتي بك إلى الله.
1: The Holy Spirit of God ministers to you in order for you to become the bride of Jesus Christ.
2: روح الله القدوس يخدمك ويرعاك لكي تصبح عروسا ليسوع المسيح.
1: Your call to Christ is a sovereign call.
2: دعوتك للمسيح هي دعوة مقدمة لك من السلطة والسيادة العليا.
1: It is an incredible call.
2: وهي دعوة أعظم من أن نستطيع تصديقها.
1: It is a sovereign choice.
2: إنها اختيار السلطة والسيادة الأعظم.
1: What an incredible thing that is.
2: فما أعجب وأعظم هذا الأمر.
1: That the God of the universe sends His Holy Spirit to work in your life before you have ever known Him.
2: أن إله الكون يرسل روحه القدوس ليعمل في حياتك قبل أن تعرفه أنت على الإطلاق.
1: Before you've ever knew Him, He loved you.
2: قبل أن تعرفه هو أحبك.
1: He ministered to you.
2: وخدمك ورعاك.
1: He planned you.
2: وخطط لأجلك.
1: He chose you.
2: واختارك.
1: He called you to be a bride of Jesus Christ.
2: ودعاك أن تكون عروسا ليسوع المسيح.
1: Each member of the bride of Christ is tenderly loved.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو محل الحب والإعزاز.
1: Each member of the bride of Christ is thoughtfully and carefully called.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح هو مدعو بكل الاهتمام والرعاية.
1: Each member of the bride of Christ was sovereignly planned by God before the creation of the world.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح كان موضع التخطيط بكل السلطان الإلهي وقبل خلق العالم.
1: Each member of the bride of Christ is drawn to him by the faithful ministry of the Holy Spirit of God.
2: كل عضو من أعضاء عروس المسيح يجتذب إليه بفضل العمل الأمين لروح الله القدوس.
1: And that is why the first thing that Eliezer did when he embarked upon this journey,
2: وهذا هو السبب الذي دفع إليعازر في بداية رحلته هذه,
1: was to declare his dependence upon the sovereign God for the choice of a wife for his master's son.
2: أن يعلن اعتماده الكامل على سلطان وقدرة الله لاختيار زوجة لابن سيده.
1: There are a number of principles in this story that we must all learn from.
2: هناك عدد من المبادئ في هذه القصة ينبغي أن نتعلمها كلنا.
1: This principle in marriage arranging, but there are also principles in business.
2: وهي مبادئ فيما يتعلق بترتيب الزواج, ولكنها أيضا مبادئ ينبغي مراعاتها في العمل.
1: They are principles in the home.
2: هي مبادئ ينبغي تطبيقها في البيت.
1: These are principles that you can take with you everywhere and anywhere.
2: وهي أيضا مبادئ يمكن أن ترافقك في أي مكان تذهب إليه.
1: And in any situation or circumstances of your life.
2: وفي أي موقف أو في أي ظروف تمر بك في حياتك.
1: I want to share these principles with you.
2: وأود أن تشترك معي في هذه المبادئ.
1: But before we do that, we're going to look at the historic perspective.
2: ولكن قبل أن أفعل ذلك، دعنا نتأملها من منظور تاريخي.
1: Back then, there were not a lot of choices for the prospective brides and grooms.
2: في ذلك الزمن القديم، لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام العرائس والعرسان الذين يزمعون الزواج.
1: Back then, there was no private moments between the young couple before they were betrothed.
2: في ذلك الزمن القديم، لم تكن هناك فرصة للحظات خلوة خاصة بين كل شاب وشابة قبل أن يرتبطا بالزواج.
1: Back then, they often did not even see each other before the wedding night.
2: في ذلك الزمن القديم، ربما لم يكن كل منهما يرى الآخر قبل ليلة الزفاف.
1: Back then, they did not marry out of pure desire for one another.
2: في ذلك الزمن القديم، لم يكن الواحد منهما يتزوج الآخر بدافع من الرغبة الصادقة والنقية من جانب كل منهما تجاه الآخر.
1: No.
2: لا.
1: A spouse was carefully chosen in terms of character.
2: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية بمصطلحات الأخلاق أو الشخصية.
1: A spouse was carefully chosen in terms of faithfulness.
2: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية على أساس الأمانة أو الوفاء.
1: A spouse was carefully chosen in terms of commitment.
2: الزوج أو الزوجة كان يختار بعناية بمصطلحات الولاء أو الالتزام.
1: I'm amazed at the reasons for which people marry these days.
2: وأنا أدهش في هذه الأيام للأسباب التي لأجلها يتزوج الناس.
1: The people who marry for physical attraction alone will get over that very soon.
2: الناس الذين يتزوجون بسبب الانجذاب الجسدي فقط سرعان ما يتعافون من هذه الجاذبية أو يفقدون تأثيرها.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because sooner or later somebody more attractive is going to show up.
2: لأنهم عاجلا أو آجلا ربما يظهر في حياتهم من يكون أكثر جاذبية لهم.
1: To choose spouse for superficial reasons is absolutely disastrous for the future.
2: اختيار الشريك في الزواج لأجل هذه الأسباب السطحية أو الخارجية قد يكون مدمرا لمستقبلهم تماما.
1: That is why the first thing that Eliezer did was pray.
2: كان أول ما فعله إليعازر هو أنه صلى.
1: The first thing that the servant of Abraham did was seek the mind of God.
2: أول ما فعله عبد إبراهيم هو أنه طلب أن يعرف فكر الله.
1: The first thing Eliezer did was to ask for God's will and direction.
2: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله واتجاهه.
1: Eliezer wanted to know, who is the one that you have chosen for my master's son?
2: أراد إليعازر أن يعرف من هي الفتاة التي اخترتها يا رب لتكون زوجة لابن سيدي.
1: The first thing Eliezer did was to ask for the will of God.
2: أول ما فعله إليعازر هو أنه أراد أن يعرف إرادة الله.
1: And the mind of God.
2: وفكر الله.
1: And the heart of God.
2: وقلب الله.
1: I'm sure there are a lot of people who have prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: ولا شك أن كثيرين صلوا لله قبل الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين، ولكن هذه هي أول صلاة سجلت كلمة كلمة.
1: Listen to it carefully.
2: أرجو أنك تنصت إليها جيدا.
1: O Lord, God of my master Abraham, give me success this day.
2: أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم.
1: We are going to look at this later on in our next broadcast as our time for today has ended.
2: وسوف نتأمل في هذه الصلاة فيما بعد في حلقتنا القادمة إذ أن وقتنا في حلقة اليوم قد انتهى.
1: Before you tune in next time, I want to ask you a question to think about.
2: وقبل أن تصغي إلينا في المرة القادمة أرجو أن أسألك سؤالا لتفكر فيه.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
2: أين تظن أن إليعازر تعلم أن يصلي صلاة كهذه؟
1: Next time, I want you to see if your answer will match mine.
2: في الحلقة القادمة سنرى ما إذا كان جوابك مطابقا لجوابي أم لا.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: كان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر، برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن الماسكارا، وأنا شخصيا مقدرش أعيش من غيرها، وهي أكتر حاجة بشتريها لأنها أكتر حاجة بخلصها. وفي رأيي الماسكارا بتدي جمال ونظرة ساحرة للعينين، وفي بنات كتير بيخافوا منها على رموشهم أو بيحسوا أنها بتلزق الرموش في بعض، لكن في رأيي الماسكارا مفيش غنى عنها. ومع شوية نصايح وتبس هقولها لكم النهاردة هتساعدكم تحطوها بشكل أصح وأحلى. أول نقطة، وانتي بتحطي الماسكارا ابدأي من الجذور لحد الأطراف، وده بيطول الرموش أكتر وبيديها إيفكت أخضر. تاني نقطة، اسحبي الماسكارا من الجذور للطرف على شكل حركة زجزاج، وده هيساعد أن الرموش تفضل مفرطة وما تمسكش وتلزق في بعض. تالت نقطة، دايماً سرحي رموشك في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر. رابع نقطة، علشان العينين تبان مفتوحة أكتر والرموش أخضر، حطي 2 كوت أو طبقتين من الماسكارا، ويستحسن تعملي الموضوع ده وتلحقي قبل ما الماسكارا تنشف علشان يبقى سهل تتحكمي في الرموش أكتر. فاصل صغير وارجع لكم عشان نكمل مع بعض ازاي تحطي الماسكارا بشكل أصح وأحلى.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن المسكره وايه اهم النصايح اللي ممكن اعملها علشان احط المسكره بشكل اصح واحلى. قلنا ان انا محتاجه احط المسكره من الجذور للاطراف، وانا بحرك فرشتي احركها بطريقه زجزاج علشان الرموش ما تلزقش في بعض، ودايما اسرحها في اتجاه الكيرف الطبيعي للشعر، واحط على الاقل 2 كوت او طبقتين علشان الرموش تبان اخضر. خامس نقطه، احط كوت خفيف قوي على الرموش التحتانيه، وممكن يساعدني ان انا اتني فرشه المسكره شويه اخليها على شكل كيرف او نص دايره، لان ده بيساعد ان هي تلقط برودكت اكتر، وكمان بيسهل في حط المسكرة على الرموش. وفي أشكال كتيرة قوي لفرش المسكرة، لكن أنا بفضل استعمل الفرشة الستاندرد العادية اللي كلنا عارفين شكلها، اللي بتبقى تخينة شوية وشعرها غزير، وأفضل يبقى عندي واحدة تانية فرشتها رفيعة قوي علشان الرموش التحتانية، بالذات لو رموش طويلة بيساعد قوي بفرشة الرفيعة أن أنا أتحكم أحسن علشان ما شلفتش وأطلع على الآي شادو أو على ميك أب وشي. آخر حاجتين عايزة أقولها لكم، ودي غلطة بتقع فيها بنات كتير، هي وإن أنا بستعمل المسكرة مش صح إن أنا أقعد أطلع ودخل فرشة كتير قوي في علبتها، لأن ده بيخلي الهواء يدخل جوه العلبة وبينشف المسكرة وبتقدم أسرع من وقتها. لكن لو مسكرتك لسه جديدة وحصل معاكي كده، ممكن تصلحيها بإنك تحطي نقطتين أو ثلاثة من محلول العدسات، وده هيرجعها تاني طرية وتنفع تستعمليها تاني وقت أطول. فقرتنا النهاردة خلصت، لكن استني ليلى فرج مع كل الفرق عشان تعرفي كل اللي محتاجاه عن الإتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها ربنا من كل قلبك.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم، المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم، هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقايق القليلة اللي جاية، شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح والغلط؟ المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق لان طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. ثلاثة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزني الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم، عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: لماذا يريد الملحدون مزيدا من الحرية؟
2: الحرية مطلب عادل لكل إنسان، هي والعقل يميزان الإنسان عن الحيوان. لما كان الناس يعيشون معا في مجتمع بشري تتلاحم حياتهم وتتشابك مصالحهم ورغباتهم، كان لابد أن تكون الحرية مقيدة لا مطلقة. فالحرية المطلقة لفرد تعود حتما بضرر على شخص آخر مرتبط به، فالذي يطلق العنان لشهواته يسكر ويعربد، يضر مصالح زوجته وأولاده فضلا عن الآخرين من الأقارب والأباعد. وليس هناك إنسان يعيش في مجتمع إلا ويؤثر في غيره ويتأثر بغيره، فكان لابد من وضع حدود للحرية، فلا تكون مطلقة بغير حدود، وإلا كانت حرية لشخص وعبودية لغيره. ولما كان الدين ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما ينظم علاقته بالآخرين من بني البشر، فقد وضع الدين للإنسان وصايا وتعاليم تنظم علاقاته الإنسانية. وجاءت الوصايا العشر لتقول: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي امرأة قريبك ولا ثوره ولا شيئا مما لقريبك. ولا شك أن في هذه الوصايا حدا وتقييدا لحرية الإنسان، حتى لا تصبح حريته مطلقة وفوضوية، وبالتالي تضر العلاقات الإنسانية. إن رئيس هذا العالم إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين، وهو يجند كثيرين لخدمته لينشروا الإلحاد، ولهذا يريد الملحدون مزيدا من الحرية لنشر اعتقادهم أنه لا يوجد إله. من هنا ينشأ الضيق بالدين عند الراغبين في الحرية المطلقة، فإذا اصطدمت تعاليم الدين برغباتهم، ولا بد أن تصطدم، كفروا بالدين لأنه يقيد حريتهم ويشل حركتهم عن تحقيق رغباتهم، ويكبح الدين جماحهم عندما يريدون أن يطلقوا لأنفسهم العنان. وكلما اشتدت رغبة الإنسان في تحقيق رغباته ووجد الدين عائقا دونها، برر رفضه للدين بحجة يقبلها عقله ويمكن أن يستسيغها غيره، فينادي بالإلحاد مبدأ له. وما يحدث في دائرة الفرد يحدث مثله في دوائر الشعوب والأمم، فقد يعاني الشعب ضيقا وكبتا من جانب الهيئة الحاكمة، فيثور على الأوضاع القائمة طلبا للحرية، وقد تتطلب الثورة عنفا وقتل القائمين على الحكم. هنا يقف الدين في سبيل الثوار، تمنعهم مبادئ

ومنعه عن القتل. وقد يقف رجال الدين الذين يهدئون الناس ويدعونهم إلى الاحتمال والصبر، فتزيد ثورة الناس ويكفرون بالدين ورجال الدين. وهذا هو الخط الواضح الذي سلكت فيه كثير من ثورات الشعوب، ومنها الثورة الفرنسية والثورة الروسية وما تبعهما من ثورات. فكان يسبق الثورة الشعبية ويصحبها ثورة على الدين، يمهد لها رجال الثورة بثورة فكرية على رجال الدين أولا، ثم على الدين نفسه ومبادئه، ثم على الله القائم على قمة النظام الديني. وهذا ما حدث في فرنسا في القرن 18. وقد حدثنا السيد المسيح كما يروي القديس يوحنا في الأصحاح 8 من بشارته عن الحرية وعن العبودية. الحرية حرية معرفة الله، العبودية عبودية للخطية. يقول: قال المسيح لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. قالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: لنا أب واحد وهو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. وهذا ما نرجوه لك أيها المستمع الكريم، أن تكون من الله تسمع كلام الله.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت، ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت، ماتت الحبة كلا لم تمت بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: تخيل الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الاقداس للابد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لاننا هنكون قديسين واحرار تماما من كل خطية للابد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل انك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، انا في عدد 22، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الاولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا أنه مش هيكون فيه احتياج للشمس أو القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها بركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السما مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السما وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت أكتر حاجة بتهمني ومهمة أكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير أي خطية بينا. السماء هتكون كده. تخيل معايا أنه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة أنك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك وأولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها. مش هيكون في شعور بالذنب أو الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لأنه أنقياء القلب بيعين الله. فيسكن الله مع شعبه في أورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، أو نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 أنه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب. أوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول إنه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ إنه على الأبواب موجود أسماء أسباط إسرائيل الاثناشر، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الـ12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصاية طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت إنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا إن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا إنه طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية وارتفاعها بيوصل ل 2414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه إيه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه أننا هنقدر نتحرك رأسياً بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها أفقياً. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لأنه في الوقت ده أفكارك ورغباتك إنك تروح في مكان ما هتديلك القوة إنك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي، وتخيل إنك مش هتحتاج تنام أبداً لأنه جسمك هيكون أبدي زي المسيح. وإحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. أنا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا أنك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الأنواع المختلفة دي من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل أقدر أقول أن كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر أنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أنه الله بيحب الجمال، الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك أنه الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هيجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هيجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي، عرش الله موجود في السماء ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك، كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
0: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية إحنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم إنه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات، واوعى تنسى أنك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%. في الثانية زاد بمقدار 14.1%. وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: وبن مصر بأربعين عام قودهم يشوع وقطع واد الأردن ووصلوا الأرض اللي وعدهم بها الله. وفي أرض كنعان كانوا الناس باقين كيعبدوا الأصنام ويديروا السحور ويحضروا أرواح الميتين، والله انصر الشعب ديالو على ديك الناس باش شعبه ما يديروش الذنوب اللي كانوا ديك الناس كيديروها ويدنبوا قدام الله. ودازت سنين والناس نساوا الله ولاو حتى هما كيعبدوا الأصنام ديال الكنعانيين، والله حاسبهم وخلى العديان ديالهم يغلبوهم. وخا هيداك ملي كانوا كيتوبوا ويطيعوا الشريعة والوصايا كان الله كيحميهم وينجيهم. من بعد سنين طويلة بني إسرائيل طلبوا باش يكون عندهم واحد الملك، إنسان يشوفوه ويهضروا معاه من بعد ما كان الله هو الملك ديالهم. وقال الله للنبي صموئيل يدير واحد الحفلة باش يدهن واحد الراجل سميته شاول باش يكون هو الملك عليهم. وكب صموئيل الزيت على الراس شاول باش يبان باللي الله هو اللي اختاره باش يحكم على الشعب. وهذه هي نفس الحفلة اللي كانوا كيديروها باش يدهنوا كبير الكهنة اللي هو الشخص اللي كان الله كيختاره باش يقدم الضحية على الذنوب ديال الشعب. كان الملك شاول طويل وزوين، وملي الملك شاول عصى الله الله اختار واحد غيره باش يكون في بلاسته. وأمر الله النبي صموئيل باش يمشي كوب القرن الزيت على الملك الجديد، والله قال له
1: سير البيت لحم لدار اليسا.
0: وملي وصل صموئيل دار اليسا ما عرفش اش من ولد غيختار من ولاد اليسا. ربما صموئيل كان كيقلب على شي راجل كيشبه لشاول طويل وزوين، وملي شاف الولد البكر ديال اليسا قال له قدام الله ندهنك مالك، والله قال له
1: ما تشوفش المنظر ديالو ولا طول قامتو حيت انا ما بغيتوشي.
2: كتفكرنا القصه ديال صموئيل بقصه ابراهيم اللي طلب الله منه باش يخلي بلاده وعائلته وما كانش عارفين غادي يمشي.
0: الله ما بغى حتى واحد من ولاد اليسا الكبار، واختار داود الوليد الصغير اللي كان كيسرح الغنم. وصموئيل كب عليه القرن الزيت، ومن ديك الوقت روح الله نزل على داود.

0: وداود من صغره كان كيعبد الله بالموسيقى، ومن هنا جاءوا المزامير يعني الزابور. في مزمور 23 داود كيقول:
1: الرب راعي وما يخصني احتاشي، مراعي خضر يرقدني، للمد الراحة يوصلني، يرد نفسي، يهديني في طريق الصلاح على وتسميته. تاني إذا مشيت في واد الموت ما نخافش شر، حيث انت معايا، عصاك وعكازك يشجعوني، وتوجد قدامي طبلة قبلت عدياني، دهنتي بالزيت راسي، كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني ديما ونسكن في دار الله طول حياتي.
0: وكيعلمنا داود كيفاش نشتاق لله. المزمور 42 كيقول:
1: كما تشتاق الغزالة للويدان، هكذا تشتاق نفسي ليك يا الله، عطشت نفسي لله الإله الحي، وقتاش نجي ونبان قدام الله.
0: الله بغانا نديرو معاه علاقة شخصية وقوية. بالحق إلا عرفت الله وقداش كيبغيك غادي تجاوب مع محبته. والملك داود تنبأ باللي غادي يجي المسيح وقال:
1: المدهون من الله عايد تقتل وعايد يدق المسامر في يده وفي رجله، بالحق ما يهرسو حتى عظم من عظامه.
0: والإنسان المدهون غادي يقول:
1: إلهي إلهي علاش خليتيني؟
0: والعساسة غادي يضحكوا عليه. والملك داود قال باللي غادي يعطيوه الخل باش يشربه، والعديان ديالو غادي يديروا القرعة على شكون اللي غادي يدي حوايجه.
2: كاين بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الانبياء ما كيخطاوشي وما كيدنبوشي، ولكن الكتاب المقدس كيقول باللي كلشي ذنب وحتى الانبياء، وما كاين حتى واحد صالح. وداود كان ملك عظيم والناس كلها كانت كتبغيه، والله وعدو باللي المملكه ديالو عتبقى على الدوام وحتى هو عصى الله. وكتب واحد المزمور اللي كيعلمنا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا ملي ندنبوا.

0: المزمور 51 كيقول:
1: ارحمني يا الله برحمتك، على كثرة محنتك محي معاصية، اغسلني من ذنبي وطهرني من خطيتي. أنا كنعترف بذنوبي وذنوبي قدامي ديما، ليلك بوحدك ذنبت والشر قدامك عملت باش تبرر في قوالك. ها أنا بالذنوب خلقت وفي الذنوب حبلت بي أمي، درق وجهك على ذنوبي ومحي كل معصيتي. قلب نقي خلقه فيا يا الله، وروح مستقيمة جددها في داخلي. دبايح الله هي روح مهرسة، والقلب المهرس والمسحوق ما تحقروش يا الله.
0: تقريبا 1000 عام قبل المسيح كان داود وهدر على المنجي اللي غادي يجي باش ينجي الناس من ذنوبهم. هاد المزمور كيورينا كيفاش نتوبوا من ذنوبنا. ملي ندربو ما نديروش كيما آدم، امشى وقطع الوراق الكرموس وتستر بيهم ومشى وتخبع من الله مورا الشجرة للجنة. ولكن إذا عسينا الله نجيو لعندو ونعترفو له بذنوبنا ونطلبو منه الغفران، حيث هو قريب من اللي كيطلبو. الله كيبغيك كي بحال داود، قول الله شحال كتبغيه وطلب منه يشوف قلبك. داود قال في المزمور 139:
1: جربني يا سيدي ربي وعرف قلبي وعرف همي، شوف إذا كان في طريقي شي عوج وهديني في طريقك على الدوام.
0: عزيزي المستمع، الله ما اختارش داود على حساب المظهر ديالو، حيث هو كان غير واحد سارح الغنم، ولكن الله اختاره حيت شاف قلبه. والله كيشوف قلبك حتى انت. الله بغى علاقة شخصية معاك، وبغاك تجي عنده وتشارك العواطف ديالك معاه. كي بحال داود، بعض الناس كيعبدوا الله بالموسيقى، سمع الغنية الروحية اللي ماجا ومن بعد سمع مرة أخرى القصة هاد السيمانة ومقطع من المزمور. عمل هاد المقطع صلاة شخصية في حياتك، حاول تحفظ مقطع 23 من الزابور. كي بحال داود، خاصنا نتعلم ونحب الله من كل قلوبنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك. أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين، الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أنه ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

الحقيقة كل حلقة بتصعب الدنيا أكتر، بس ده اللي اتفقنا عليه من أول حلقة، إن الموضوع مش سهل ولازم تتعب شوية علشان نعرف نحب بجد. أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم بحب. بفكركم تاني إن اللي بنقدمه ده مش تعجيز، لكن أكتر توصيف للحب اللي بجد، مش اللي كده وكده. هنطلع فاصل ونرجع نسمع عن حاجة كمان لازم ما تكونش عندك لو مقرر تحب بجد.

رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن حاجة مش مفروض تكون عندك لو انت بتحب. الحب هو انك ما تتكبرش على اللي حواليك. الحب انك ما تفضلش تعدد احساناتك اللي بتعملها للفقراء والمساكين طول الوقت. الحب الحقيقة هو انه مش لازم كل شوية تفكرنا بفضل خيرك الكتير على اصحابك. الحب هو ان الوقت اللي قاعد فيه مع اصحابك ما يكونش وقت عرض انجازاتك ونجاحاتك وبطولاتك اللي ما بتخلصش. الحب والكبرياء هما كلمتين عكس بعض تماما، واحدة في أول خط وواحدة في آخره. والنهاردة المفروض تقرر تروح أنهي ناحية، الحب ولا الحب اللي هو بكبرياء. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب لو سمحتوا. خليكم معانا ونسمع أكتر عن الحب.

رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم إننا كل مرة بنقول إن الحب مش ممكن يتفق مع الكبرياء، وده لأن الحب هو إنك تبقى شايف نفسك ساكن في نفس الدور اللي ساكن فيه حبيبك. الحب هو إنك تبقى مش محتاج حد يفكرك إنك من نفس التراب اللي الناس مخلوقة منه. أيوة، يعني كلنا ولاد تسعة. الحب هو إنك لما تدي أكل أو فلوس أو لبس فأنت مش بتدي من اللي عندك أو يعني من ممتلكاتك الخاصة، أنت بتدي من اللي ربنا ادهولك. يعني لما تدي ما بتديش الفضلات أو القديم أو اللي مستغني عنه. الحب مش الشقة اللي 165 متر اللي ساكن فيها، ولا الأوضة اللي بتفتخر بيها اللي جايبها من أحسن محلات. حاجة للبنات. الحب مش الشبكة بتاعتك اللي لازم كل البنات تشوفها عشان تتغاظ وتتحسر وتحس إن هي إزاي ما عندهاش زيك. أما حضرتك، الحب مش عدد الأصحاب اللي عندك على الفيسبوك اللي دايماً مصدر كلامك وانت قاعد مع أصحابك، أنا عندي كام واحد على الفيسبوك. الحب هو إنك تعرف إن أنت مش مختلف عن غيرك، أنت مش أحسن من حد، بس لو في تمييز عندك فده من ربنا. الحب إن إمكانياتك المادية والعلمية والمعلوماتية ما تحطكش في مكانة أعلى من باقي الخلق، زي ما بيقولوا سيد القوم خادمهم. الحب يكون بالشكل ده أو ما يكونش، أنت اللي هتختار مادام قررت إنك تحب. بفكركم إن لسه كلامنا مخلصش عن الحب، والحلقة الجاية هنسمع أكتر عن شوية حاجات لو عندك تقدر تقول بقلب مليان أنا بحب، ولو ما عندكش يبقى أنا آسف، أنت لسه مش عارف تحب بجد. استنونا في حلقة جاية عشان نعرف أكتر إزاي نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج هو الكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا،
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك،
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محامٍ.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل

0: اقترفت بسبب الدين.
1: ماذا يا عم قاسم؟
2: تقصد قابيل وهابيل؟
3: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأي المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
2: ما القصد من ذلك؟ ما القصد؟
1: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
3: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
1: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
3: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
2: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
1: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
3: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
2: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه، هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه.
1: والعكس غير صحيح، الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر، تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
0: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
5: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
5: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

الناس اللي أيام السيد المسيح كانوا موجودين وكان هو بيعلمهم بأمثال كانوا ناس بسطة شجيانين، سواء رعاة غنم أو فلاحين. فعشان يفهمهم اللي بيحصل وياهم في يومهم، إيه معنى الفرحة، الفرحة الكبيرة اللي ما بتساع، حكى لهم على اللي تلاقى من بعد ضياع.

قال راعي غنم عنده يجي 100 غنماية بيراعيهم. فجأة لقى خروف صغير ضاع من وسطيهم، ففي الحال يسيب 99 خروف على الجبال عشان ما يدور على المفقود اللي على الطريق مال، ويفضل يدور بهمة شديدة لحد ما يلقاه. وما يلقاه تبقى الفرحة مش سيعاه، يشيلها على كتفه وتنه راجع وجاي، وهو بيقول للرعاة زملاته افرحوا وياي، الخروف اللي كان ضايع اهو في حضني وهو وياي.

لكن يكون إيه معنى المثل ده؟ لأن إن كان المثل عن الخرفان، لكن المقصود به في الحقيقة هو الإنسان. يضيع واحد من الناس ويتوه بعيد عن ربنا والدنيا تلهيه، يفضل ربنا بروحه يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه من الضياع ويرده ليه، ويبقى في الحالة دي الفرحة فرحة كبيرة وحقيقية، مش بس على الأرض لكن كمان في السماء ملائكية. يا ترى انت متضيعين ولا من رجعين اللي فرحوا برجوعهم الأرض والسماء؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: اليوم حكايتي مش على الناس، اليوم باش نحكي لكم إيش صار معايا أنا. اليوم نهار تعديلي ياسر خايب، اليوم اللي تمسوا تسمع حسوا، اليوم في كل كوان تلقى عركة. ياخي لهالدرجة وصلنا؟ ياخي ما عادش الناس تضحك. اليوم اخذيت الكار ماشي نقرا، ادعثرت في مرأة، ورغم اللي اني طلبت السماح اكثر من مرة هي لا خليت لي لا بقات لي، وبقت متغشة. اليوم البروفة جت متغشة، ما نعرفش شنو صار لها، اما نحنا نقراو عندها شنو ذنبنا؟ غششها راجلها ولا صغارها؟ احنا شنو ذنبنا؟ المهم وفيلكو اخرجنا، وقررت اني ناخذ تاكسي ونوصل في ساعة للدار. وقفت تاكسي وطلعت، ما حبش يهز

0: لا وداد.
1: ساعات الواحد يبدا ماشي في ثنية ما يركن وجوه مكشبرة ويتمس وتسمع حسه. أنا زادة كسير لي حاجة في صباحة نعدي نهار كل متأزمة.
0: شنو معناها؟ ما نفرح وكان كي يمشي كل شي كيف ما نحبوه أحنا بالمسطرة؟
1: الحقيقة هيك اللي صاير. أقل حاجة تأثر علينا، وقت تعطل الكهرباء أو تتضرب وتعمل أكسيدان أو توخر على خدمتك في صباحة، حالة حليلة حسيله.
0: مستمعينا، كيف ما فهمتوا موضوعنا اليوم عن الفرح وكيفاش نكونوا إيجابيين في عالم سلبي، كيفاش نحتفظوا بالإنرجي بوزيتيف متاعنا في كل وقت وفي كل ظروف.
1: ساعة يلزمنا نعرفوا أنه السعادة اختيار بالأساس، أنك تختار تكون سعيد أو غير سعيد، وما تنجم تستمتع بحياتك كان كذا كان عندك الفرح الداخلي اللي باش يأثر على تصرفاتك.
0: بالضبط وداد، والمؤمن بالذات ما ينجم يكون كان في حالة فرح دائم. تعرف عليها؟
1: علاش سنة؟
0: لأن لدينا رجاء في المسيح الذي يعزينا. دايوغ فما شكون قال الإنسان ينجم يعيش 40 يوم من غير ماكلة، 3 أيام من غير ماء، 8 دقائق من غير هواء، أما حتى دقيقة بدون رجاء.
1: صحيح، فما شكون عندهم رجاء أما مبني على أسس غالطة، فلوس، لزابارانس، سالير، لستاتيو سوسيال، والصغار.
0: صحيح، فما شكون يقول لك نعرس للصغار وبعد ما يسالش خلي صاحب لمانة يهز مانتو.
1: في الحقيقة رجانا هو في المسيح وفي اختبار نعمة الله، وما فماش فرح من غير رجاء، لأنه في روميا 12:12 يمكننا أن نفرح لأننا نفرح في الرجاء، فرحينا في الرجاء.
0: نزيد عليك ويداد، الفرح راه مش مربوط بغياب المشاكل، معناها ما نجم نكون فرحان كان إذا كان ما عنديش مشاكل. مش صحيح، على خاطر الدنيا مليانة بالمشاكل، وبالعكس كل ما زادت مشاكلنا يلزمنا نحافظوا على حالة الفرح الدائمة متاعنا.
1: حتى احنا نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان، في عبرانيين 13:6.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
1: حتى احنا زاد نقولوا واثقين الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان، عبرانيين 13:6.
0: آمين. والفرح راه تدريب، أن إكزرسيس هكا ولا وداد؟
1: صحيح سناء، تدريب روحي كما أي ميوسكل في البدن، ترانيه يولي أقوى وأحسن. وباش نحقق الفرح الداخلي كمؤمنين يلزمنا نتعلموا العطاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله في كورنثوس 2:9-7، ونخدموا ربي بنية صالحة كما في أفسس 6:7، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا.
0: وما تنساش ويداد اللي يلزمنا نزفوا البشرة للي مازالوا ما سمعوش بها، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، في لوقا 15:10. صحيح في ثقافتنا روحي روحي لا ترحم من مات، لكن ربي يقول لنا إنه من نجم نكون فرحان كان بالعطاء وفي العطاء. شكرا لك وداد.
1: مرسي سناء.
0: شكرا لكم زيدا أعزائي المستمعين على متابعتنا. نستناو تساؤلاتكم وتفاعلكم معنا على الإيميل ta@radioclv.org أو على سيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الباج فيسبوك سي لافي. في برنامجكم الطريق كانت معكم سناء وداد.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح على باشن راديو نتورك وراديو سيلافي. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة بصلي أن رب يستخدم الساعة اللي جاية دي بكل ترنيمة فيها، بكل آية من الكتاب المقدس هنقراها، وكل كلمة هنتأمل فيها أنها تكون سبب بركة وراحة وتعزية وتعليم لكل واحد فيكم أعزائي. النهاردة هنتكلم عن شخصية من أعظم الشخصيات النسائية اللي كتب عنها الكتاب المقدس، وهي موجودة في العهد القديم لكن ما تسجلش اسمها، لكن الكتاب سجل أفعالها وسجل ضيافتها وكرامها وإيمانها. الست دي هي معروفة باسم المرأة الشنامية اللي استضافت إليشع النبي في بيتها وبنت له غرفة خاصة بيه وقدمت له طعام. كان كل ما يعدي من نواحي القرية اللي سكن فيها كان يعدي عليهم ويقعد وتستضيفه في بيتها، وكمان اختبرت معجزة عظيمة. وللأسف ما كانتش واقفة عند كده، لكنها واجهت أزمة تكاد أنها كانت تكسر إيمانها، لكنها ثبتت في إيمانها. قصة بتعلمنا أن الخدمة البسيطة ممكن تفتح أبواب بركة غير عادية.

وتشبع كل حي ورضا. انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

رجعنا لكم مرة تانية أحبائي، ودلوقتي معادنا مع آية اليوم، والآية هنقراها من ملوك الثاني أصح 4 عدد 8 لعدد 10. وفي يوم عبر أليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته لتأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها: إني قد علمت أن هذا رجل الله مقدس وهو مجتاز بنا دائما، فلنعمل له علية صغيرة ونضع له هناك سريرا ومائدة وكرسيا ومنارة. المرأة دي اتصفت أنها عظيمة، مش عظمة فلوس وغنى، لكن عظمة قلب. هي شافت احتياج أليشع. هو كان مسافر دايما بين المدن، وبيعدي على المدينة أو القرية الشونامية، قرية شونم، وما كانتش عنده أماكن معينة ثابتة بينام فيها. هي ما استهونتش بأنه يطلب منها، لكن هي أقصد هي ما استنتهوش يطلب منها، لكن هي بدرت وعملت غرفة متكاملة ليه. الكتاب بيوصفها وبيقول بيها سرير وميدة وكرسي ومنارة، كل حاجة محتاجها رجل الله علشان يرتاح ويخدم. الضيافة مش مجرد أكل، الضيافة هي إنك توفر للخادم البيئة اللي يعرف يخدم فيها.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، ودلوقتي خلونا نتأمل في دقائق بسيطة جدا عن الشخصية العظيمة، شخصية هذه المرأة الشونامية. مين هي المرأة الشونامية؟ المرأة دي كانت غنية ومتجوزة من راجل كبير في السن، عاشت في قرية شونم في منطقة يسكر جنب جبل الكرمل، كانت معروفة بالكروم ومزارع الكروم، وكانت بتاخد أليشع في بيتها كل مرة بيعدي فيها من القرية. هي ما كانتش نبية ولا شخصية دينية بارزة، لكنها كانت ست بسيطة عرفت تخدم نبي الله بأسلوبها. الكتاب بيشهد إن أليشع دعاها وقال لها: قد اهتممت بنا. كل هذا الاهتمام، الكلام ده في ملوك الثاني أصحاح 4 عدد 13. تاني حاجة، عطائها اللي حفز عمال الله. أليشع قال لخادمه جيحزي: ادعوها لأنها اهتمت بنا كل هذا الاهتمام. زي ما قلنا هو كان عاوز يكافئها، سألها قال لها: أنت عاوزة إيه؟ قالت له: أنا ساكنة في وسط شعبي. الكلام ده في ملوك الثاني أصحاح 4 وعدد 13، يعني واحدة مش محتاجة حاجة، عايشة مبسوطة وراضية. لكن جيحزي لاحظ إن ما عندهاش ولد، ورغم إن رجلها زوجها راجل كبير في السن، لكن هي ما اشتكتش. إليشع دعاها وأعلن ليها النبوة دي، قال لها: في هذا الوقت قريبا، في مثل هذا الحين تحضنين ابنا. في نفس الأصحاح عدد 16، هي ما طلبتش لكن الله شاف احتياجها. ثالث حاجة، الأزمة اللي كادت تكسر الإيمان. حصل فعلا المعجزة والأرملة ولدت ولد ليها، والولد كبر، لكنه للأسف فجأة مات. الست ما راحتش تصرخ وتلوم أليشع، هي ما اختبرتش حد غير انها راحت لأليشع، سوري، ما قالتش لحد اي حاجه غير انها راحت لأليشع في جبل الكرمل. مشهد عجيب، جهز يحاول يبعتها اول ما وصلت، لكنها اصرت وقالت لأليشع: الم اطلب ابنا من سيدي؟ كانها بتقول له: انت اللي اديتني فانت اللي تقدر تعيده. ايمانها مش ايمان سلبي، لكن ايمانها بيواجه الازمه وبيتحرك في اتجاهها. رابع حاجه، النتيجه، أليشع راح معاها وصلى وقام الولد. قصة المرأة الشونامية دي عظيمة لعظمة إيمان الست، صدقت إنه زي ما تنبأ بقيامة الولد يقدر يطلب إلى الله ويرجعه إلى الحياة، وده اللي حصل فعلا، الولد قام من الموت. الضيافة اللي نتعلمه من القصة دي إن الضيافة ممكن تفتح لنا أبواب البركة، مش شرط تكون غني علشان تخدم، لكن كل اللي انت محتاجه انك يكون عندك العينين اللي تشوف ايه هي احتياج الخادم والخدمة. تاني حاجة نتعلمها ان الايمان بيواجه الازمة. الست هنا ما استسلمتش للحزن، ما اشتكتش، لكن راحت لمصدر العطاء. لما يكون عندك ازمة اتجه الى الله. تالت حاجة واخر حاجة، ان الله دايما بيكافئ كل اللي بيخدموه. خدمتها البسيطة فتحت باب لمعجزة حياة لابنها. We're gonna have some fun with this one.

أحبائي، ساعتنا انتهت. حابب أقول لحضراتكم إن أنا بشخصيا اتباركت بالساعة دي وبكل ترنيمة وبالكلمات اللي سمعناها من الكتاب المقدس وبالقصة العظيمة للمرأة الشنامية. حابب أفكركم إن الخدمة مش محتاجة منصب أو شهرة، هي كانت ستة بسيطة لكنها عرفت تخدم نبي الله بأسلوبها وفتحت له بيتها وقلبها، وربنا كافئها بأعظم هدية، ابن. مش كده وبس، رجعه لها كمان من الموت. النهاردة اسأل نفسك، اسألي نفسك، أنا بفتح باب بيتي وقلبي لخدام الله وللخدمة؟ هل أنا بشوف احتياجاتهم إيه واحتياجات الخدمة إيه؟ الضيافة مش مجرد أكل، الضيافة هي إنك توفر بيئة للآخرين يخدمون فيها، واللي بيزرع بالكرم بيحصد بالبركة. أحبائي، في نهاية الحلقة خلينا مع بعضينا نصلي الصلاة دي. يا رب ادينا قلب زي قلب المرأة الشنامية، قلب بيشوف الاحتياج بتاع خدامك ويسرع لخدمتهم. علمنا يا رب الضيافة الحقيقية، وبارك عطاءاتنا البسيطة في لحظات الأزمات. ادينا إيمان يرفع عينيه ليك وما بيستسلمش، وخلي خدمتنا البسيطة يا رب تفتح أبواب بركة وبركات غير عادية في حياتنا وحياة الآخرين. في اسم المسيح أصلي، آمين.

ناس كتير في كل بلادنا بيقولوا ان المسيح زيه زي آدم، المسيح اتولد بلا أب. طب ده آدم بلا أب وبلا أم، هل من المنطق، هل من العقل ان نشبه المسيح بآدم؟ انا ارجوك عزيزي المشاهد انك تفكر معايا في الدقائق القليلة اللي جاية، شتان ما بين آدم وما بين المسيح، الفرق كبير واسع بين الاثنين. انا حطيت قدامي عدة اختلافات كتيرة جدا. بقول اول حاجة، المسيح مولود، آدم مخلوق، صح ولا غلط؟ المسيح مولود، بل المسيح مولود بطريقة معجزية. يجي الملاك يقول للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لاحظ الكلمات، القدوس. فتقارن القدوس ابن الله بآدم. الحاجة التانية، كل الكائنات، كل الكائنات اسمعها مني كويس، في بداية الخليقة أصلا مخلوقة بلا أب وبلا أم. يعني الحيوانات اللي موجودة الأولى لأنها مش أزلية بلا أب وبلا أم، أول حمار بلا أب وبلا أم، أول بقرة بلا أب وبلا أم، أول سمكة، أول قرد، أول طور، كل الكائنات الأولى كانت بلا أب وبلا أم. فآدم مخلوق لأن طبيعي أول الخليقة. لكن بقول تاني، المسيح مولود. تلاتة، المسيح هو كلمة الله وروح منه، لكن آدم هو عبد الله. فرق كبير بين كلمة الله اللي يقول في البدء كان الكلمة وبين عبد الله. أربعة، آدم خلق بكلمة الله، لكن المسيح هو شخصه كان ذات الكلمة، ذات الكلمة، شتان بين الاثنين. خمسة، آدم أخطأ وسقط، لكن المسيح كان بلا خطية وقال من منكم يبكتني على خطية. هو القدوس، هو الطاهر، لكن آدم عصى وصية الله. إزاي نقارن الاثنين ببعض؟ آدم مات وتحول لتراب ولا حد يعرف قبره إلى اليوم، لكن المسيح حي وقام من الأموات، قام من الأموات، القبر بتاعه فارغ. شتان الفرق بين الاثنين. سبعة، لم نسمع أبدا إن آدم كانت ليه رسالة. أدي آدم عاش 930 سنة، تعرف رسالته إيه؟ عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته؟ ما سمعناش أبدا، لكن المسيح كان يحمل أعظم رسالة. حاجة بعد كده، تمانية، المسيح كان معلم وقدم أسمى التعليم للبشرية. يعوزني الوقت كنت أشرح، أرجوك بس اقرأ الموعظة على الجبل. لكن آدم لم يقدم أي تعليم ولا أي نبذة ولا أي نصيحة، ما عندناش ولا أي نصيحة قدمها آدم. تسعة، المسيح عمل معجزات، المسيح أقام الموتى، المسيح فتح عيون الناس، المسيح عمل وعمل. آدم لم نسمع أنه عمل أي معجزة. حاجة تانية، آدم إنسان، المسيح ابن الله، بل المسيح هو الله اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. مع احترامي، آدم صحيح هو أبو الجنس البشري، لكن عبر السنين جت في الأجيال ناس أعظم من آدم، أعظم من آدم. نقدر أنا وإنت نذكر أسماء دلوقتي أعظم عملوا إنجازات كبيرة للبشرية، لكن آدم لم يصنع شيء. اللي هختم بيه هو اللي قاله جان جاك روسو، فيلسوف ملحد، لكن رغم أنه فيلسوف ملحد قال الكلمات الآتية: هل يمكن أن يكون الشخص الذي تقدمه الأناجيل إنسانا؟ يا للحلاوة، يا للخلق الطاهر، ما أعظم الصلاح الآسر في تعاليمه، يا لروعة أقواله. إن كان سقراط قد عاش ومات كفيلسوف، فإن يسوع عاش ومات كالله. لا يمكن أن تضع يسوع في نفس المستوى مع الآخرين. عندما نقرأ اسمه في قائمة العظماء من كونفوشيوس إلى جوتا، نشعر أننا قد أسأنا إلى اللياقة والذوق. يسوع ابن الله، بل هو الله والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مسبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا يريد الملحدون مزيداً من الحرية؟
2: الحرية مطلب عادل لكل إنسان، هي والعقل يميزان الإنسان عن الحيوان. لما كان الناس يعيشون معاً في مجتمع بشري، تتلاحم حياتهم وتتشابك مصالحهم ورغباتهم، كان لابد أن تكون الحرية مقيدة لا مطلقة. فالحرية المطلقة لفرد تعود حتما بضرر على شخص آخر مرتبط به، فالذي يطلق العنان لشهواته يسكر ويعربد، يضر مصالح زوجته وأولاده فضلا عن الآخرين من الأقارب والأباعد. وليس هناك إنسان يعيش في مجتمع إلا ويؤثر في غيره ويتأثر بغيره، فكان لابد من وضع حدود للحرية، فلا تكون مطلقة بغير حدود، وإلا كانت حرية لشخص وعبودية لغيره. ولما كان الدين ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما ينظم علاقته بالآخرين من بني البشر، فقد وضع الدين للإنسان وصايا وتعاليم تنظم علاقاته الإنسانية. وجاءت الوصايا العشر لتقول: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي امرأة قريبك ولا ثوره ولا شيئا مما لقريبك. ولا شك أن في هذه الوصايا حدا وتقييدا لحرية الإنسان، حتى لا تصبح حريته مطلقة

من هنا ينشأ الضيق بالدين عند الراغبين في الحرية المطلقة، فإذا اصطدمت تعاليم الدين برغباتهم، ولا بد أن تصطدم، كفروا بالدين لأنه يقيد حريتهم ويشل حركتهم عن تحقيق رغباتهم، ويكبح الدين جماحهم عندما يريدون أن يطلقوا لأنفسهم العنان. وكلما اشتدت رغبة الإنسان في تحقيق رغباته ووجد الدين عائقا دونها، برر رفضه للدين بحجة يقبلها عقله ويمكن أن يستسيغها غيره، فينادي بالإلحاد مبدأ له. وما يحدث في دائرة الفرد يحدث مثله في دوائر الشعوب والأمم، فقد يعاني الشعب ضيقا وكبتا من جانب الهيئة الحاكمة، فيثور على الأوضاع القائمة طلبا للحرية، وقد تتطلب الثورة عنفا وقتل القائمين على الحكم. هنا يقف الدين في سبيل الثوار، تمنعهم مبادئه عن القتل. وقد يقف رجال الدين الذين يهدئون الناس ويدعونهم إلى الاحتمال والصبر، فتزيد ثورة الناس ويكفرون بالدين ورجال الدين. وهذا هو الخط الواضح الذي سلكت فيه كثير من ثورات الشعوب، ومنها الثورة الفرنسية والثورة الروسية وما تبعهما من ثورات. فكان يسبق الثورة الشعبية ويصحبها ثورة على الدين، يمهد لها رجال الثورة بثورة فكرية على رجال الدين أولا، ثم على الدين نفسه ومبادئه، ثم على الله القائم على قمة النظام الديني. وهذا ما حدث في فرنسا في القرن 18. وقد حدثنا السيد المسيح كما يروي القديس يوحنا في الأصحاح 8 من بشارته عن الحرية وعن العبودية. الحرية حرية معرفة الله، العبودية عبودية للخطية. يقول: قال المسيح لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. قالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: لنا أب واحد وهو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس في

فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله. وهذا ما نرجوه لك أيها المستمع الكريم، أن تكون من الله تسمع كلام الله.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء. وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معاهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين.